0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسسة مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بيكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكوّن لك مهارة أو تكوّن لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تكبر فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحسة حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة إن قاعد نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قاعد نسويها، عليهن قاعد نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قاعد نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في الدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسيف فوق شنو، ال10 تسيف فوق شنو، ال40 تسيف فوق شنو، ال20 تسيف فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا ترى بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات تكون من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انا هنا برجل نرمه معام الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المشل ده مشل ده مشل ده مشل ده مشل ده مشل ده لابد ده مهاراته تكون مشل ده مشل ده مشل ده ويقدر يمشي في الجامعه المشل ده خلاص. نحاول ندوم التوجيهات، زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري فيها هنا بش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري فيها الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه السنه كامل، كل ما شهر بنسوي تدريبات 2 2 2 لحد قرابه السنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرجوف التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتالي كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها. حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عندنا تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونا نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حسا في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هقوم في المركز تشوف كيف هل بيجوا بكثر؟ أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمات
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأنه أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من المؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن أنت تلقوك إنسان بيكون المدير متصل بصفات جيدة النادي بسيط فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا أخي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأنه هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهنا كي بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات أهالي ميلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لهدي بحيانا ده أو لا أمور مهم بجو يا أخي إنكم تدريبات اللي ما عندكم بنشي دي قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندكم شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريبات ده درجة البنات تبجوا كثير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله شاء. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نرجع اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كي خدت قاعد بيسيفه معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم هجر
0: صحيح
1: شباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا أنا فقط لقينا دعم من المستشار حسن موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين العوائل في المدارس شالتهم دربنا فترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنا مدى النمرق فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيديني فصلوه وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك نجي يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
0: جميل إن شاء الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي و مركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم ده اللي عندنا معنات علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى الدولة وعنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سوى لنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أو رضا صعوبات اللي تواجهكم شنو هنا
1: يعني هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هيدا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات دي يعني هسا قاعد نخدم بالشيء القاعد الحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر نأهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز شغل ده استعينوا فوق ده أصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اللي عندنا قاعد نخدمه فوقه والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق لكن شركاء كده ما في والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم اكومبانيمنت قاعد اللي بيسموه معناته الكيت نقدر الشغل اللي مجال يتدرب فوقه ده يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكنه ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع مثلا يدور في الدرب في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع يتدرب في الانديجو يخط ما يدار يسيب لكون المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا البنات ثلاثة دول جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسووا فوق العمل لكن مجال آخر جانب آخر ده تساعد أنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم الحجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه ده مشكلة مرة واحدة بس أي إنسان ده ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحدة بس ومجال واحد ده ما يقدر ماهر دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون لسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل دون كدارين نوجههم أي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله كان سويت كده تبقى ما شاء الله ده بالنسبة للتحديات التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدر يدو فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نابي ولا كده هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
1: ونابي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحة في اتش اي قرابه 3 سنوات قدمنا المشروع اسمعنا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ربنا ده انا ما تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في اتش اي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطحة دلة نادم كي بيكون نادو كل ما في إلا بس في عاتية بالنسبة للجانب حنا السينجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في عاتية شر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قمت قبل ما وصل أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون نتواصل معايا لا ما قابل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت حتى في جمعنا هنا لما نجيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بختمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة وهسه أقول أنا منحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت أنا أقدر نحاول نتواصل معي إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة أنا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة في قاعدين ديل؟
1: أنا الرسالة الدائرة قال لي مالي إخواني الخريجين أنا كل واحد من ضمنكم خرجت من 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هم دخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا محل حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 هذا شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقوله مثل كرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيك والآخر يتركزوا دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وأنتنا نسأل اليوم إذا مقطع عين رجلين مقطعين ان جسم من اعضائهم ذلك مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بيدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتوت الا تهتمل للوظيفه ده ما حلل الشيء الاخر انساني ما يهتمل بس للاسره انا عندي اسره مرموغه بيكون انا قاعد الا بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا نقعد الا للاسره ما نسي اعمل ده كله ما حلل والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال انا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول واصلا عمل ما عنده اي عمل ده إب ما في الانسان انت حاول ابدا مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسيء اي شيء لك اخرانك قال الوالدين يا جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا لجو خليه لو هم يعطون نشولهم لكن نادم له عمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جاوة تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حلك خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالات قاعده مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله كيبدوا من البسيط ما نقدر نقول يبدوا من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لا أكون من البسيط الشغل عندك بسيط ده خدت على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس إني الاستطاعة ده كان شيت في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده حاول أتأمه خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو
2: طبعا بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقها. يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه. كان بوجود 2 3 و4 في الاسره ده معناتها تتقوا خلاص للاسره كلها التخفف لا وتكون. اليوم الناس ده قاعد بيساعدوا بعد الاسره ده ما شاء الله، لكن بعد الاسره ده صراحه المساعده ما في. كشفت اخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سيخه ما نادم فوضى ساكت ده، حاول اتامل في المجال ده. حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه. شباب كان شلته ماشي ليه في مجال قاعد بكوي الناس او كمان بيقدر بكوي نفسه ولا شغل واحد، حاول اتامل بالشغل البسيط ده. اليوم انين الاخر خليك في المركز انا جاب لنا السيرز واحد كله معناته سعدانه. شاك مثلا بيكونك يتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا، اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كده بيكون يستمر فوق كل ساعته. اليوم الشاب درب في مجال المكنه انت له مكنه بيده كل معناته ساعته. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعد ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده، الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها عدم العمل. بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو؟ اخذت النادم بموتو بيقتل له بيشيل له شنو؟ عنده عمل بنود له في بيت بسرق بيشيل شنو؟ دونك كل كده معناته عدم العمل. لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده على شادي ان شاء الله كلها تبقى ما فيها، والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كده نحاول لنا عمل، نحاول نكوي نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة عم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر، وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين والمستمعات ترغت عافية أيلا ليه شين حالكم من تقول الجلد. أسعد الله مستمعين والمستمعات بعد ما قدرتوا أهل فترة بلغة الفرنسية مع زملائنا وبالتحديد كمان مع زميل لنجلين مع بيتو بام حالياً داخل الاستديو الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكعدية 75 دقيقة في لب لا إلا 75 دقيقة. سادة المستمعين والمستمعات الكرام تسمو لحظات المنوات الغنائية بعد المنوات الغنائية تسمو البلاغات العادية والرسمية تسمو الدعايات الساعة 7 و 15 دقيقة نشرة الأخبار مع زميل أبكر حسن بخاري. بعد الأخبار كمان السادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة وقت دخل خلاص نقول لكم باي باي للمستمعين. أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. البرنامج كمان قايد معانا حاليا في المراقبة تليم قايز وكل البرنامج كمان في تيت إشرافة بابا بادمي إسايكو وكلكل. أعزائي المستمعين ما ننسى زملائنا هنا جريدي سانفيل وكل الشيف استاسيون بروفونسيال القادم بتاعه معنا كل شيف تكنيك الكان قادم بيسوي الريلي غاديو كاد ما إذاعتهم المحلية نقول لكم شكرا على حسن المتابعة. أجدي نمشي ونسمع أول فاصل خنائي الأغنية كمان نقول بها صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد مشان هناك في آتي اللابتها ولقينا كمان الفنان أكادي نتمنى بها كذلك صباح الخير عبد الله حسين جيمي لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد قابين تكلم.

أيها المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات تبعت مع سمينة أغنية من الفنان الكادي عبد الله حسين جيمي. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. احنا اليوم فجر الإدارة انت اللشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت لاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نتري لكم أسمائهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة، وكل التيران عندهم دا عندها مشاكل مطلوب منهم عشان بمشوا بأوراقهم في الإدارة انت لكادستر. هم السيد تتاير عمر خميس عند نقاء في كاركية مشاغة سكسيون إلو 76 لو 12، والسيد محمد بشر عند نقا في كاركي أداء ساكن سكسيون 1 إلو 71 لو 15، ياخوب عبدالعزيز وفاتمة حمدين عندهم الاثنين كلها نقا لو 11 12 و 14 و إلو 82 لو سكسيون 1 دا في كاركي أنقبو، والسيد محمد صالح إيسا عندنا في كاركة جنيبور سكسيون دي إلو 222 لو 7، والسيد حسن صالح عندنا في كاركة اللوبيت سكسيون 1 إلو 54 لو 5 7 و 9، والسيد محمد صالح عيسى عندنا في كارتي جنيبور سكسيون دي إلو 222 لو 7، سمية داود آدم عندها نقا في كارتي هرنغاجي سكسيون 3 إلو 75 لو 13، السيد أميتا ألانغا عندنا في كارتي نقبو سكسيون 1 إلو 67 لو 6، دول كمان ناس ثلاثة. السيد إبراهيم إدريس الحاج عندنا في كاركية الرنجاجي سكسيون 3 سكسيون 3 لو إلو 73 لو 8 بيس 10 و 12، وفاتومة سكر جتي عندها لو 10، السيد بشر عندك كمان لو دوس مطلوب منهم كمان كلهم كيف بمشوا في الإدارة انت اللي كرستر بأوراق هناهم. البلاغ ده بيعتبر كونفوكاسيون. اللجنة انت المسجد أبونا إبراهيم القادر في كاركي إباكارة يبلغوا كمان لكل المسلمين والمسلمات وكل المداهين وحفاظ القرآن وكل العلماء وكل سكان حنا إباكارة خلي يمرقوا وبحضروا كمان في احتفال هنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيحتفلوا عن باكر يوم السبت الموافق أول ربيع الثاني عام 1448 هجرية الموافق 12 سبتمبر عام 2026، ومن ناحيتها كمان بطلبوا من كل الحلال المجاورة كذلك خلي بحضروا في الاحتفال ده. مدو في البلاغ كمان اللجنة المنظمة نكرر اللجنة هنت المسجد أبونا إبراهيم القاري كمان في كاركي إباكارة للفرحة تبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل حفاظ القرآن وكل المداهين أنا نجمينا ولا بكان آخر كذلك اللي يبهدروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم القديم بيحتفلوا عن باكر الموافق يوم السبت أول ربيع الثاني عام 1448 هجرية الموافق 12 سبتمبر عام 2026، ومطلوب كمان من كل الناس عشان بحضروا في الاحتفال عن المولد في البلاغ كمان مدوا فوق اللجنة المنظمة. السيد

0: غومبو قاعد تفيقو دي إشارة كونسيي في كومين على ديزي مارندوسما يقول لبعد ما سميو بوفا أنا صحفية خديجة محمد طاهر عفوا كان ماتت في نجمينا بعد مرت أسمانا غومبو بأسما وبأسمانا كله وصرته ولكل بأسمانا كله لأمال على ديزي مارندوسما يقدموا تازياتهم الحرة لكل الجورناليست هنا أونما بصفة عامة راديو أو كمان تيلي وكل الناس اللي بعرفوا اللي مرهومة خديجة محمد طاهر اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر كونسي أسمان غومبو ده كونسي منسيبال هنا كومين هنا ديزي مارندو سيما يقول بأسمه وأسمان أسرته يقدموا تازياتهم الحرة بعد وفاة هنا زميلة خديجة محمد طاهر يقدموا كمان تعزياتهم لكل صحفيين حنا غاديوكات وحنا التيليكات ويقولوا كمان الله يصبرهم اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جاتا في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 في كل الأراضي الوطنية الأكادية. نشرت الأخبار السباهية مع الزميل أستاذ أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد سالب أبيارو. صباح الخير مستمعي راديو تشادي. لكم نشرة الأخبار اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الجلسة الثانية الأجية لمجلس الشيوخ فتحت أعمالها في قصر الفنون والثقافة بحضور الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا. دي سينت الحكومة مكونة من 5 وزراء على رأسها الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد كيلين فاتت في بروفينس هنا وداي. الوزارة الصحة الأمة والوقاية بالتعاون مع البرنامج الوطني للنضال ضد البالي نظم ورشة مع كباراتنا أنجبا هنا تشات. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيل عناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الجلسة الثانية الآدية لمجلس الشيوخ انفتحت أعمالها في قصر الفنون والثقافة هنا في الأسي من جمينا بحضور الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا وكثير من المسائل الكبار عن الدولة.

0: خطاب رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي تكلم أولا بالخلافات انت المزارعين والرؤاة والخلافات انت القبليات، وبعد كمان قدم الجدول حنا أعمالهم، وقال جلستي من الأمل خصصوها في عشان يتمدوا القانون المالي لعام 2027 ويدرسوا ويتمدوا بالمشاريع والمواضيع اللي بتتعلق بالحياة الاجتماعية هنت السكان التشاديين بصفة عامة. بئثة هنت الحكومة على رأسها وزير الدولة وزير المالية والميزانية تاير حامد انجيلين فاتت في بروفينس حنا وداي الوفد مكون من 5 وزير ولاقاهم الأمين العام هنا وداي جنجار غاسبار الحدث من الزيارة عشان يشوفوا ويعرفوا الحالة انت الخريف في منطقة وداي، وأيضا سوا الوفد كمان ملمم المسائل الإداريين التخليديين والمنظمات الحكومية والغير حكومية والجمعيات انت المجتمع، وكلموا في الحالة انت الخريف عامة وشنو الإجراءات اللي يشولوها والاستراتيجية اللي يقوموا بها. الوزارة انت الصحة العامة بالتعاون مع البرنامج الوطني للنضال ضد البالي نظموا ورشة مع كبارة الانجابها ناتشات عشان كيف ينظموا الحملة انت التوئية ضد الانباؤودة وضد البالي اللي بتسبب الانباؤودة، ويدرسوا كل الخطط ويقدموا الحلول عشان كلهم كي يقشوا مرة واحدة مرت هنا البالي من بلدنا تشاد. في نفس الإطار بدت الانطلاقة هنت الحملة ضد مرض الكبد اللي بيسموه هيباتيت بي وسي القامة التابية بمبادرات حقا الوزارة هنت الصحة العامة بالتعاون مع برنامج الخطائي للجهات ضد السيدة. الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن والتفاصيل.
1: كلنا سوا وده من أجل مجتمع بيتمتع بصحة جيدة وأجل بقت الانطلاقة الرسمية هنت الاختبار هنا مرض الإباتيت والقادة تنظمة وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة. المناسبة كمان سمحت لمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور أجيد ودا أكد للحضور بخطورة فيروس الإباتيت اللي بنتقل عن طريق الدم والبزاق واللمسين الدم الوسخان اللي كان بسبب مضاعفات خطيرة. كلموا مثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة أوماي جرما أكدت بكونه المنظمة دي قادت تكيف ما تشاد ودلي يحاربوا فيروس الالتهاب الكبدي أي مرض الإباتيت القاعد بيعانوا منه الملايين حول العالم. كلم منسق البرنامج القطاعي لمحاربة فقدان المناعة المكتسبة السيدة بتشاد دكتور جبير أحمد هلكي وضحها بكون الفيروس ده بيصيب الخلايا هنت الكبدة وبسبب الالتهابات وبنقسم لنوعين وأيضا بتلف الكبدة كان ما عالجوها أجل وبينتقل بشكل رئيسي عن طريق لمسين دم الشخص المرضان ومشاركة الإبرة والدواء الوسخان أي الملوث والدم الماء مكشوف من الأم للجنين. في الكمالة كمان دكتور جبير أحمد أشار بالدور الكبير أقال بالأبا مركز الصحي النجمة والشركاء.
0: فيما يقي بي صباح المنظمة الغير حكومية اللي بيسموها النشاط ضد المجاءة وما شركاء حقها والإدارة الأمة للامركزية هنت الوزارة إدارة الأراضي واللامركزية نظموا ورشة عشان يقووا الكفاءات والقدرات هنت اللجان الخروية ويجهدوا ضد المشاكل هنت القبليات عشان السكان في الريف يعيشوا مرتاحين بهلو وحالة. الساعة 7:20 قبل ما نختم نعيد العناوين. الجلسة الثانية الآتية لمجلس الشيوخ فتحت عملها في قصر الفنون والثقافة بحضور الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا. بيس انت الحكومة على رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية تاير حامد مهيلين فتحت في من بروفينس أنا وداي والوفد كمان مكون من 5 وزراء وتوالي بسو ومعلمة فيما يخص الحالة من الخريف في منطقة هنا والدي. وفي النشرة سموت أخبار أخرى، دي النشرة هم اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية، القراءة لكم البكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس تشوبي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإزام عن سميل أبو حادي محمد صالح بابيار، وهنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة، تيات قيلو بالآخر.

سادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل أبكر حسن بخاري. نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفدلة. الإدارة انت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت لإستسلال العراضي السكن والتمدن تطلب من الناس دي لندهم نقاط في كاريكي هرانجاجي سيكسيون 3 إلو 71 لو 1 دي 3A و 4A. هم السيد محمد علي حسب الله دا نغا حق لو ان، والسيد مدام مولنا دا سيدي لو دي، مدام دايمونا أليانس لو 3A، مدام أمينة توني بابا لو 4A، والسيد ودو كمان مدام فاطمة تاج الدين كذلك في هرانجاجي سيكسيون 3 إلو 73 لو 13 15 17 و 19. مدام فاطمة تاج الدين لو 13، محمد روزي لو 15، مدام عواتف بحر الدين لو 17، مدام عشتا نور حسن لو 19. مطلوب منهم كمان يمشوا بأسرع وقت بأوراق هناهم. البلاغ ده هو ككونفوكاسيون. الرئيس هنا الجمعية هنا الميتيلي هنا الجير ديموبيليزي وريتريتي هنا كات. بطلب كمان من كل الزملان اللي عندهم التيرين في اللوبيت، وبعد منهم لقيوا الريفرنس وبعد منهم ما لقيوا ده خلي بمشوا في المكتب عن الجمعية القائد في شاريمير روم بوان بيوني بدوسي هناهم وبقرص هنا وقرص بيساوي 2000 ريال. مدى في البلاغ كمان الرئيس عن الجمعية أي الأسوسياسيون عن الميتيلي عن الجير ديموبيليزي وريتريتي في كاتا السيد غابي إيغاري إيكورا. بلاختنا حنا لا وفا أخي موسى دلقي آدم موسى دلقي تجاني ألي النور آمدو شاتيما آمدو إما آمدو شب دراسة ودينا يوسف غنبو يوسف دلقي جد النور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات أجد جبرين حسن غرغور الحاج حسن التوم الحاج محمد حسن الحاج محمد الجامي عمر ابراهيم جد عمر بلاما ام ادم بلاما خاسم بلاما محمد ادم بلاما سالي ايبيل دليجي ابكر جد دليجي ادريس عبد الله دليجي ام اجد بلاما ابورو دليجي ادم بخاري دليجي حسيني مكايلا دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد دليجي موسى عبكر دليجي كواسا محمد دليجي اللوان غلاديمة دليجي أخونا عبكر دليجي محمد هوا وأسرة دوجي شقيتي إبلاما جدة إيسا لوم الهيزن يبلغوا بوفاهنا بنيتهم وأخوتهم أمريكي بريراتا أمريكي بريراتا كان ماتت أمس يوم الخميس 10/9/2026 في نجمين. البلاغ الحزين ده بيقدموه كمان لكل الأهل الأخوان أنا برا والداخل، وصرخ كمان بسواء اليوم يوم الجمعة الموافق 10/1/9/2026 في كاركيب التلا بقرة البيت كمان ما بقيت من بيت هنا دليجي جدا جنب الأنتن. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. بلخنا 40 الجوني عبد الله جوجة محمد توانو دلقي موسى آدم عمر غاري بلاما إما آدم دنغسو يشكر كمان كل الأهل الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة هنا أخوهم الإمام دنغسو. ومن ناحية تانية كمان يخبرهم بكون
الصدقه الأربعين يوم حنا الامام دونغوسو بيسووا ام باكر يوم السبت في بيلت غريدايا هلت دليجي موسى ادم اللهم يغفر له ويرحم بالجنه ذاك ذلك بلغنا 40 عبد الرحمن جبرين جورا جبرين محمد توما جبرين عمر جبرين محمد سخير جبرين بشكره كل الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت حنا عموم فن آدم المعروف باسمنا جديوي وصرخ الأربعين يوم حقا كمان بيسووا اليوم يوم الجمعة في كاركي نقبو اللي إبراهيم محمد اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. السيد رمات ميتيف أبو حج رمات جدة بشارة بلاما جدة المدير أبكالتوما بشارة معلم موسى قومبو تيغو المدير معلم عبد الله المدير إيمة قسرة معلم آدم هارون أسرة محمد جبل ليرو لو ماليزين يبلغوا لكل الكانتون كل الناس الكانتون الشرفة العسلة السلامات ولاد موسى ولاد البنسيت ولا يسي القرآن ولا زخاوة والأهل اللي برا والداخل بموتنا بنيتهم حواء أبو هجي كان ماتت ليلة الأربعاء والصراحة كمان بيسووا اليوم يوم الجمعة في أم بيتي لتبلاما جدة المدير اللهم يغفر الله ويرحمها بالجنة. سالي بشارة محمد بشارة توم بشارة بلاما بشارة محمد أخي جدة الجوني آدم جدة آدم الشيخ هارون عبد الله وأخوانا في اللجابة الحاج خالة يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت حنا بنيتهم وزوجتهم زار محمد أخي كان مات يوم الخميس والصراحة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر ما بقيت من بيت أنا ألقوني عسنة في أم تكون علايا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان المرحومة كمان الله يواليهم الصبر باسمي وباسم هنا كل الأمال هنا أنما ولا ديريكسيون جنرال نقدم تعزياتنا الحرة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن اللاهقون اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتشاهد بعد ما سمينا الأغنية وسمينا كل البلاغات العادية والرسمية اللي عندنا لها داخل الاستديو الساعة 47 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، باقي لي بس تقريبا 35 دقائق عشان نعيش معكم مع سوا. فنوقف الأغنية ونجو كمان نهجو شوية بما يخص الملاحظات هلا عندنا لها. انت اليوم يوم الجمعة، فعلى كل حال يا جماعة دايرين نهجو حاليا مدينة أنجمينة، بيقت أنجمينة كبيرة، فالمخابر حقها المعروفة رسميا ده مخابر الكبير هناك هنا لاماجي، وعندنا كمان المخابر هنا تقرى، أول كان مخابر هنا فرشة هسا كان عملة، وبعد من الحلال المجاور عاصمة أنجمينة هم كذلك عندهم مساتر، المساتر هنا يلدقاك وحتى هنا الناس الكبار وما أشبه ذلك. فشوفوا خلينا ندوا المثل قبل، شوفوا اللاماجي ده وقت سووه بكان المساتر سووه برا بعيد مرة واحد لغاية الناس بس بشيش بشيش بشيش بشيش بشيش ويسلوا فوق الهلة. فالحمد لله هنا حنا تقرى ده كله سووه بكان ده ورا مرة واحد لحد الناس بس بجو بجو بجو بجو لحد يلسقوا معايا مك. هنا أنا فرشة كذلك سووا لي بقيت، لكن في بعض من المساتر القادين قادين بنشوفها يا جماعة، في بعض من الحلال ده مطلوب من الناس الهم المعنيين كسواء ديليجي أو كمان الشيف دي كاريه أو كمان البلامات الهم بيقولوا التراب ده هنا جدنا التراب ده هنا فلان فلان هنا فلان ده يا جماعة الدرب الهم شالاهم ده أن إحنا ذات كل بيشيلنا، ونفس التراب الهم دفنوهم فوق ده والله نادم كبس بلاقي نبي حي كده ما في أن إحنا ذات كل يوم بعد يوم أكل قال حسا حاليا وقت ده قال نهجي أنت قاعد تفطر فرحان تشرب لك شاي راقد رجلين واحد أخو في أخو وقاعد ممتد هاي تنفس ريح بمرق وبدخل يوم واحد يبقى ما في، فده كمان يا تكل خليه بخطة في أقلع. أي ما يوم وقت نسمه يقولوا فلان ده أتوفى انتخل إلى رحمة الله يلا نمشي نشيعوه نودوه في لاماجي نودوه هناك في قومبا نودوه في تكرة نودوه في كي خلاص هو شيء ما في، أرجع أنت كل يومك بجي يا جماعة. في بعض من الكاركي ده قاعدة في كاركي أنجمينة وفي الأرندوسما مثلا هنا في تكرة تكرة عرب يا جماعة، تكرة عرب هنا قاعدة في نيفم أرندوسما، والبوكان ده خلاص البيوت تكهوغو المساتر تلقى بكوته هناك ناس عندهم سو فوق بارات بوكان هنا المريسة قاعد بترف، وبهناك بكان الخبائز الما بيجي وقدامهم بوراهم ده مساتر قائد، لكن بقدامهم بهنا كذلك بيوت هنا الناس قاعدين يا جماعة. البيوت هنا الناس ده على كل حال هو نادم مدامت انتقل إلى رحمة الله دفن كالليقيا دفن أديل، في بعض من الناس ده ما بدفنوا أديل ذاته كلها النقرة مدامت بنكتوا أديل وكده، لأن بعدين في وقت يجي الأفنى بتمرك الأفنى بتمرك، فعلى كل حال الناس القاعدين جنب الكارتشي ده الأفنى وشنو كده ذاته كل مرات بتسبب خطورة في سها بتسبب خطورة في سها يا جماعة. إذا كان أنتو الناس المعنيين الأندكم التراب تقولوا التراب هنا جدنا أو كمان أنا دليجي هنا فلان وأنا هنا كي وأنا كي ترابكو خلاص كمل، أكتبوا سووا ديمان للوزارة اكتبوا سووا ديمان للوزارة اي هلة القاعدة بس اندست خلف في انجمينة ويرباني زي سووا ديمان يا جماعة، خلي بنتوكو هكتار ثلاثة اربعة خمسة حتى كان برا من انجمينة كلها ده بكون شنو بكون مساتر الله كله قال شنو ولقد كرمنا بني آدم بني آدم ده الله ذات كله كرمه. فعلى كل حال يا جماعة والله نفس الدرب اللي هم مشوا فوق ده زول كبس يقول ما بمشي فوق ده جامع وقران جامع في ده يا جماعة، ما بس في تكرة عربي هيدا
في بعض من الحلال كذلك المجاور عاصمة جمينة تلقى ولا يخطوا الخبور ده جنب يعني تيرين هنبال الإيال بلابو بال ذاته كله خلاص البال ده تشلق بمشوا بزقلو داخل من المفترض حتى المخابر إذا كان بس أملا يكون شنو مونيما يكون مونيما تقدروا أنتوا بس السيادة الهلة دولة الناس الزمان بمشوا بقطوا الحطب حتى بس قلنا قد إينا بيجي مشكلة وكي والله تقدروا بس بإمكانياتكم أنتوا دردر تقدروا تسللوا درينجل في بكانكم ده وتقدروا تهوقوا بدردر دردر كان اي متر ذاته كله كان جوته هوقته خلاص بكون شنو يكون مونيما في بعض من الناس الخلوا منهم ونسيوا كدال الموت ما فيه والله نسيوا مرة واحد داكو كي بس بكان خبور داكو بعرفو كي بس كله بيتشكموا للناس والناس بجوا ببنوا وبجوا بقودوا فوقا أخوك زيك ابن آدم زيك مدفون في بوكان ده بس وانت تجي تبني فوق بيت وتنوم فوق سريرك قاعد فوق وتنوم حل قلبك ذاته كلها الله أكبر الله يهدينا ويهدي جميع السادة المستمعين ونتمنى كمان الكلام ده خليه بدخل في كل الأدان عن المسائل وحتى السكان ذاته كلها كذلك نمشي في مكانة الفان تشوكبي جابرييل وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين الساعة 7:46 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية كابين تقريبا

أجدال المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جادة بعد ما سمينا كمان الأخنية، أخنية جميلة الساعة 7:54 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. فنجي في داخل الاستوديو أسادة المستمعين والمستمعات، فزي ما شفتوا كان عم شاهدتوا في التلفزيون، لأن أيام ده الحكومة قاعدة بتبذل جهودها، وكان يعني لقيوا بعض من الناس يعني بطريقة عشوائية، وبعد ده كمان كذلك هناك عليك وتعنا تكرة وتعنا تكرة، يعني مصنع قاعدين بصنعوا فوق شنو الكهول زي الانجيرك المرايس عندك بتشيفها هسا قاعدين طبول بول قاعدين في أسواق ده. الناس بتسأل تاري قاعدة بين تاري فابريكاسيون حقا هنا في تكرة بس قاعدين يفابريكي هنا، تلقى كمان خلاص واحد عنده ليه 40 أو كمان 100 ريال ده راسه ده آوي من أين ده قدام ما بيشيف سكران تلب تعرفي بقى هناك دين تمشي هناك ده تلقى جين دول ده أي واحد سكران أي واحد ده أين ده بيشيف 3-4 نيري تشوفهم 2-3 قاعد داوسو تعرف على رأيهم. فعلى كل حال يا جماعة يا جماعة المرايس عندها اللابراسيري هي معروفة والخمام القارب تسوي ذاتها كلها عند ايتيت حقها، وبشوفوا هل عند درر للناس ولا ما عند درر للناس، لكن الناس بس خلاص بتلموا، وبعد ده كمان يعني بعمل لهم يعني مخدرات وخلاص الايال كمان خلال لقوها. والله شبابنا ناس دول ده الشباب ضيقوا، الكبار ده ما خلاص هم بيقوا كبار هنام كي خلاص سووه، نادوا منبر خلاص بينادوك هاي ابو فلان ابو فلان ابو فلان ابو فلان ابو فلان ابو فلان يالا كل خلاص انت بس كان الله هداك الله هداك الله ما هداك ده الله بهديك بس افيك ليتان ده الله بهديك، لكن الايال الدهابه فرافير دهابه الفا تدير كي دونك جي في دوبتني مون باكالوريا اي دي سلا دي زان او بين 3 ان جي في بريمير اني هجيني في كي كي كي يسويتها في الير نفر ده دونك نرجته ديزم اني نرجع ميتريز اجي نرجع ليسانس اجي اوكي كي خلاص ابري كمان شيء ها انت سوي مستقبل هناك، ما بس نخلو اجلنا ده نقولوا الا نرجو ده نرجو الفونكسيون بيبليك فونكسيون بيبليك ده بعد بقدر بشيل ياتو كان كلنا كي بس قاعدين دول نقول كي بس الا خلاص ياتو كلها اي ما سنه قد تصمد 10,000 الناس لقيوا باك واي الليجيو دوكو خليه دوكو لتي تلقى عند ليسانس حق يجي يلقى عند ميتريس حق تلقى عند دكتوراه حق وخلاص قاعد وانا قاعد بس جي كرواز ليبرا وخلاص نقول كي قال انا خدمه معي فيه وانا ده خلاص قاعد كي كي كي والا ده نرجع ده جي ديبوزي على فونكسيون بيبليك جوسكا منا وسمي ما مرك وشنو شنو يا جماعه هو الخدمه ذاتها كلها تدور لها شانس، الله خليها انتك شانس قبل وانت ذاتك كله خلي املك يكون صالح، لكن انتوا بس خلاص تقعدوا تسووا لكم جروب دي مال فتر 2-3 وانتوا جن تقوموا تمشوا تاجريسي جن نفر ده بهينه تجي تسووا نفر ده بهينه تجي تلوموا ده عند 40 ده عند 10 تمشوا تلوموا تشربوا جرك وبعد ده خلاص تسووا مشاكل وتسووا بنفر ده وزول البجي بس يجي امبوشي انت يقول يجي يخدمك دو كله عجمي فعلى كل هال يا اخواني، وبذات الناس العاملين بأشيانا فردا شوف شغل بس الحكومة دلت فوقه وشافته وقال الشغل ده ما عديل ده أرجوكم شغل ده خليه يبقى ما عديل ونخلوه، وحتى زول كأنت دار تسوي شغل الأوتريزاسيون أمشي شيل لك أوتريزاسيون سوي شغل ده عديل، وكان مصنعات بس الشركات بس كان بيقت كتيرة ده ما حتى الشومير دول ذاته كله بقدروا بخدمه اللي سما عنده نادم بس ما عنده خدمة اللي سما اللي جيت ما يقول لك شومير بس. ففي بعض من الناس كان قال لك اي انت نادم شومير ده خلاص تي فاسي كوم انجير ولا شنو، لا لا لا ما مؤيار اي زول ده انت كي قريت الما قريت ذاته كلها رزقك قائد ما بالك انت زول قريت، فانينا انكوراجي الايال خليهم بقروا خلوا منكم هسا الدخول الدراسي قريب هسا مرة ده كان جيت تجي بس تجي تديسبانسي الكور انت قلت انت تيسبليكي بعد خلاص يعني الليسون بدأت الإيال المين سيزيم دول ده وعدين دول ده ما حتى عدي سنكب ترو عزيم كل إلا مرات ده تكتب لهم، لكن من المفترض ده المودي في سيليا تكتب في تابلو ما نعرفه انت تجري بزو أوفيرا ميزير الالف كمان هم بشولوا نوت
انت قاعد تكتب قاعد يسي ديكتيه وقاعد بقره ايدينا ده خطف في بيك في كايه ونايم ما تعرفه هو فجر فجر ده بس بجي الكل ده راسه ده ملان بيسي شنو الله فوق ده يعرفه فيا اخواني الايال انتوا بس ام باكر ده فوزن نور رامبلاسان اوتوماتيك اني ده ام باكر نفوتو الناس لسه قاعدين دول مهما كان ندوروا ما ندوروا كله والله يوم هذا نرقد تيت التراب بس تدور ما تدور وفي بعض من الناس الما عندهم ايمان ده كان قاعد تهجي كلام انا مود كمان يقول انتوا نادم ده كمال الا باجي كلام انا مود لا الرسول قال لك شنو ذكر الموت اي ما يوم ده اكثر من 20 مره كان أكل بطنك مالان شريب ألمي كله قوله الحمد لله اليوم أكل بطني مالان شريب ألمي رئيسكي أم باكر نلقى إيرويكي ده ولا سيدة الله يا جماعة كم نادم راقد كبس أم باكر ده جولي يوم ميت نادم ماشي كبس في سيارته ويقف كبس خلاص ميت قائد كتير كتير وفي بعد من الناس ذاته كلها جسكا مننا دستين هناك بس كان كمل انت خلاص يومك كمل ده في بعض من الناس يقول لا لا لا نادم ده ولا مات وش قال ما روس كروا يا جماعة موت أنا قال لك يا ما في هاي هو ترى كم ما كده ترى هو ده كم ما في ده سووا لي سير ترى يا مات هو ده تسي عم بوزينه ما ترقم كمان ديفان لير بير ده خلاص بقوله هاي نو نو نو هو ده نو لمسه لا يفرما عم بوزينه انت قايدوا انت قايدوا يا جماعة الله ده ما أخافه الله ده أخافه انت نادم ده والله قاعد أسا الزول بس ماشي وسوى أكسيدان مات ده كم نادم بس من بيتك بس تمرق بس تقول كي أنا ده نسي أكسيدان ونمود ده في والله ما في زول بس دام سوى ديمان جيلونير ندور نمشي قومبا ولا جيلونير ندور نمشي لا ماجي كيف في والله جامي وقران جامي أي واحد ده يوم قاعد يومك الولدوك فوق ده يومك التموت فوق كله قاعد فعلى كل حال يا أخواني أن إحنا الشباب الحصة قاعدين ديل ده الشباب دول ده خليه أي واحد كذلك خليه بيفكر في مستقبل حقه أنا عم باكر خليه يفكر في مستقبل حقه أنا عم باكر ونطلب المفاهمة والسمة لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد تشوك بجابرييل في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالي بابا يارو ملا مستمعين نمشي في مكانة الفن ونسمع فاصل غنائي نقول بها كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تقليد.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشات، نقول كذلك صباح الخير لمستمعينا هناك في بيتكين أحمد عربي وكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مستمعينا القاعدين بيتابعوا في كل الأعراض الوطنية التشادية. فعلى كل حال الملاحظة اللي كان هجينا فوقها هسا بما يخص المساطر ده بتخص كمان في كل الأراضي الوطنية التشادية. أيوة، كل الناس إن شاء الله في كل الأراضي الوطنية التشادية خلي نشول النظام وننظمه بيوتنا، لأن اليوم أنت كان قاعد تقول أنا ده قاعد في بيت إيتاج، تلقى في بعض من الناس ده أي ما سنة ده بنتين عن بيت ذاته كلها خيرة. المرأة أي ما إيت تقول تخير بيتها، أي ما رمضان تخير وتسوي شنو كي كي كي، بيتي عشان يبقى سمي، بيتي عشان فلانة دي كان جات تجي تشيفه وشنو، ده بيت عن الدنيا، بيت الآخرة ده قاعد برجانة قدام، وأي نادم حتى الموت ده برجة لسه الماء ويلدو ذاته كلها. فعلى كل حال يا أخواني خلينا خلوا مننا أشياء الماء أديلة والظلم والخمام اللي بيجيب يعني بيخلي لنا يعني شيكة ما بمشي لنا لقدام. شوفوا الحكومة قاعدة بتبذل جهودها، زمان عندك هنا الاستيبال ولا زول بس بقول بيشيل خمامك بيقو ولا شنو ده، فات خلاص. كذلك عميس سموتو في الريبورتاج اللي كان فات في الراديو أو كمان في التلفزيون، بعد الزيارة اللي كان قاموا فوق الأدهن الحكومة، بعد من الأدهن الحكومة كان زاروا تيري واحد، التيري ده كبير كذلك علينا في مارندو سما، واحد جنرال جاء شالا وخلاص قاعد بزي فوق هو موالي الحكومة. دونك توالي شنو الحكومة قالت تبتشيلها. ففي بعض من الناس يا جماعة خلاص انت مدامت الله انتك سلطة، انتك جراد وبقيت اي شيء وبقيت مدامت تدافي للناس. في بعض من الناس ما شاء الله قاعدين بيدافوا للناس، لان ما كل الناس والله ما كل الناس، لكن في بعض من الناس ده هسه شايف الايال وادين ذاته كله تلقى واحد ده فريفير تخير كي بفتش ليه ينقور تخير عندها فوق ارقد نفر الناس خلاص. هو قال يبقى هو خلاص لسانه بيكلجنا، لان الاسكر ما عندهم جارجون انام، اي خدمه لما عندك جارجون حقك ده كلمتهم كان هم بيعرفوا فوق خلاص. ذات لا انت داير تبقى اسكري ابقى اسكري سهي شايفه سهي. لكن في بعض من الناس ده خلاص انا ده عندي جراد وكده خلاص نجي ده بكان انا نادم بنجي نشيله تيرين انا نادم نجي نشيله، وبعد ده كمان خلاص نمشي ده نفلسفيه البابيه ولا خلاص ما ناس انا الكادستر وبين خلاص لقي لي نادم وايد في الكورديناسيون او كمان قايد في بكان وايد في كومسريه مش اللي ده خلاص نمشي كمان يلا انتميدي نادم ده. لا يا جماعه زمان هنا انتميداسيون ده ذا وقت فات، هسه الحكومة دايرة كمان أي واحد ده بيش على حسب مستوى حقه، وأي زول ده كمان بيش في الشيء اللي الله أنته. فأنيحنا كذلك كمواطنين إذا كان بقى شفنا نادم بيسي شغل ما أدل كان أوريت الحكومة ده ما يقول لك جاسوس، لا ده شفت شغل الما أدل وإنت داير تقوري عشان شغل لا. شفت النادم قاب بأمر جريمة حوان لأخو توالي الشرطة قاعدة جنبك التليفون هسه قاعد برشك نادو يا جماعة أنيه نزاته قوي نقوفوا مع الحكومة عشان نساعدوها كم هم شوفوا أنيه في الليل أنت نايم حي جم مرتك جم يالك لحد تهلم نايم حي هم لافين بس بير بير بير بير بير هم كل عندهم يال مش لنا بس هم كل عندهم أوين كل شيء عندهم قاعدين بيفكروا للسكان وممتلكاتهم. فعلى كل حال يا أخواني أن إحنا كمان نشجئوهم في الميسيو هناهم الهم ماشينا فوقها. نمشي في مكنة الفن ونسمع الفاصل الغنائي.

أسعد الله مستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غدي جاهد الله وقت الله ما حد اللي خلصت تكمل باقي لي بس إلا دقيقتين عشان نقول باي باي للمستمعين. 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة أسعد الله مستمعين والمستمعات. سموت المنوعات الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، سموت الدعايات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار مع الزميل بكر حسن بخاري. بعد الأخبار كمان واصلنا معكم لغاية الساعة 8:13 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. في مدة دي الفرقة اللي خدمتكم حاليا تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت، تليم جايوس قايت معنا في المراقبة من الساعة 7 وبواصل كمان سادة المستمعين. إليزي لكاسكادير هو كمان نقايت في الرماساش عن البرسونيل. تكشيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو. البرنامج كمان كله لقوته في تهت الشرافة بابا أبا آدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين ولا مستمعات، كلا أنا كمان إن شاء الله إذا كان الأمر عافية نلم معكم يوم الأحد، إذا كان أنا عافية نلم معكم يوم الأحد إن شاء الله. هنا نجمعنا غادي يتشاد مع السلامة التهيات أرقدوا وقيلوا بعافية.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانن. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
2: مساء الله.
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية ونشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانن، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
1: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة وتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأستاذ على حسب ذكر خرائط. فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

يا سبدي دروم جيتي تم دروم جيتي واتي ودي جي خلاص كده ني تاك تاك رداينا ونو موسى ادي كنا استاجر دو ادي كنا محمود غسر لكن تنغان نام تقرا يا انجري ادو ادي كنا تو ني 5 سنتر متر غريدي ينج سني با هن ني نا جي دافي ميكرو دي اشتا بكر موسى قرا واتي ون دين كوما ني ما يجدي ان شاء الله على يجدي كينغال تلا ودو كلا فونين وي ويا سودا دي جي يا سايا كوكالكار تشيتيا محمد ادم حسن جونو دا بادمي سولا برجيدي السلام عليكم.

0: السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتطو زي ساتر هنيك هردي جد سيربيني دقيقة دقيقة ما دور كل برات دانو كجيكي دانو كجيكي أما دي مراندرا تكنيسي غريدي سانفيل چكان شكر ترك كاريجين دان ريجي دانتين درم درو فاتي مالاتو چي كابين تكنيك محمود قصر مره استاجر هنا استاجر مي يوسف عبدالرمان محمد چي كان ميكورا دانا سالي محمد سالي ساقا كيا محمود قصر غريدي ردون ناكي مالا رابا فاتر محمود قصر
1: Dinia

يتفرجارن اباو كل كاو ديرو فانت كير رحمه دمل ذا كاو ديرو مرچني ششم ربو ديرو اواشين بلا كلي ريرو كلي ريني بري فارغ ديرو تريت مدينتين اباتا كغيرو مرچني هانا يغا كغيرو اونا توانا يغا دانا كغيرو ساتچني ششم ربو ديرو فورو ترجمان دنيا دردرو كامبارا دمي دلا دنگلي كغيرو كامبارا دمي دلا دنگلي كغيرو اقودي ناجارا دردرو سيني اوغري اوفاق دورو شاري اقومي اوفاق مدورو بابا اوفاق مدورو كامبارا دمي كرام

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رولكا فيكي ديغريت روخرا دي تشاد إزال وطنية تشادية دي تريو خنية دو موجي دي سيرو فو كارسو فاسو المي ميغا إس ترنان تشاناتكا شنال سي منتابي جري تزيري نفيني غجي دانتين فاتيمي مالاتو إني غوتشين جيمتا روجي كابين تكنيك محمود غسرات وعلي سليمان do micro anti ronde se romance Omar Idriss Omar Nani Ngamena comme salam ko sokolo de Asim Ngamene ge comme salam ko sokolo de geger koronge geger suru karmoto tarna chematka journal se muntabe muntalete walene muntaltalta ani darwala cabine technique

تومو بلالا مساء الخير مساء النور كاريفور دول باريت إننا كده أريانين تمان ده أريانين هدي خاصكتي جبرين أبسكين عبد الرزاق محمد أدوم باتاس يسين أسليك تنجين تو يسيمبا أرون ديا أبسكين عبد الله تنجين تو أبغردو مساء الخير كابين تكنيك

0: لازم بدنا نقرب من سنين عشان يا سلام هني جستني روندن كوزو لازم ديكلين كر هناك روندي تي وك هناك قال تعب جنتي يعني
1: زي الواحة في الصحراء.
0: المدير يا سلام تك تك تك تك تك ريسيا قال استديو رجع دي ماليش تقدر مردان ان عليك الشفاخ سجي وعليك الأبس التارة ديوتن لابتانا ديوتن بيغنتي روندون ديوتن قال دانغنتي ديوتن كليس متريتي عليك رفاخ سك همبول سنية تك تك تك تك تك تماخا ريسي ne nabzin turoñ ne in ro jumine juma mubarak ro sikar fine nafru foyen bar dubur yot sur ricar machine tizirina fine régie d'antenne jimta roger mon konon de tri trok zonze nangman nga tri kain gele dame kain tren jakon ger ñida ro ñen run fingaran ri trok ci kart kart kart kart mak u digide utungal cabine technique ti mahmoud gassara tañu ali souleyma Ali Youssouf. Donc, micro, on t'y rend ce au monse ou languisse ou maridrice ou marnani yamena, comme elle sait qui, à la kinsic affiné, ou à la kibifis affié, ou à la kinsic affiné, matexé, katek mindala, l'engemé, ou en domme, des trior tarsarne, Lionel Nomengar, quoi que c'est, ding dingam, brassi la fia, kogi kogi, sengé, saram, tu m'en fais l'argent, besada bede, yakumra, sar, ati, cabine technique.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل مدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرضه شنو. مثلا يعمل فحص للأب والأم ويعرف هل هين عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانيسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب بيعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري جهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه كل الأشياء دي، وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته تتصل به، لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض، لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا. إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة، يعني حتى الملاريا. الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا، الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس، الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم يشيلوه يجيبوه المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يقول لك الملاريا طلعت له في الرأس، أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا، ده كله إنه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس، بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون أنه مرض الملاريا، لأنه ما مشي للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية، خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتجد إلا ما يدخل في غيبوبة يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبتكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون انت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعه.
0: دكتور دورنا الطبيب الاسره شنو؟ يعني دورك ايش في صحه الانسان؟
1: اولا باول يعرف امراضكم، يعرف امراض الاسره ويعرف تاريخ امراضكم تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبه لكم، ويعرف اي اخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف انه في اي لحظه يعني ممكن يعني انه يعمل لكم فحوصات دوريه، يعني كل ما 6 شهر او كل ما سنه، وهو اللي بيوجهكم في حاجه خاصة في حالة الأمراض، الرجيم اللي تعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أديه. ده يعني دور مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان؟
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأبوره كله ماشية كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة دي برضو بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتونس ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وتقع ثمرت تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كله، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة مفروض المرأة كان حامل تعمل الفيزيت أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات قلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يلده ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يلده يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر يدو شنو من كذا شهر يدو شنو. في ناس صغير يا دوب عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضم بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فهذه كلها أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كلها عايز طبيب الأسرة بديم يعني التفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لا ما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طلع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور ثاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يعرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة، عنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل ويشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض ثانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتم باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل للأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم وعندي مثلا دريبانسيتوس، دول كلها أخصائيين مختلفين. السكري على أخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دي كلها أخصائي مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانية، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها، وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين، وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاع ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك أرجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي لا ما نفع معي، ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، أو عنده يعني تفاعلات جانبية، مثلا بيعمل لي غثيان أو بيعمل دورة راس أو استفراغ، حاجة زي دي ممكن يرجعك ثاني للدكتور يغير لك الدورة، يشوف الدواء المناسب معك، عشان كل إنسان بيختلف من إنسان، في بعض الأدوية بتمشي مع واحد مع زول ثاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدواء المناسب معك وتقعد ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك إلى ما نهاية.
0: دكتور أنا في نهاية البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسرة؟
1: والله الوصية للناس والوصية أيضا لوسائل الإعلام إنه تحاول إنه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئة، يعني الممارسات الخاطئة زي ما قلت يشيلوا أدوية من الشارع. في ناس انت مرضان واحد انا شفتها كم كذا حاله، مثلا عينك بوجاك يقول لك سبك كيف في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلكم سبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايد، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك سبك كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور اخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره، تستعملها تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك صب الزيت في اذانك وبعدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك برد في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات، حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه، الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفين ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الادويه ذاتها عندها يعني مده معينه تستعملها وعندها كميه معينه، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفين ولا ديكلو لمده اسبوع، بعدك ما تقعد انت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطن تمشي تشري تقعد سنه سنتين انت قاعد تشيل من غير اذن الدكتور، لما تفكر انك خلاص تلقى الكلوه بتاعتك خلاص باظت تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكله في الكلوه، الا يعمل لك غسيل كلوه تدخل في مشاكل ثانيه. فده الدواء ايضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضه ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل توعيه من الاعلام والاطباء برضه يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشي قبل الطب، ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد المعطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان، هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابله التي اجريناها مع الدكتور عبد المعطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور واهميه طبيب الاسره في صحه الانسان. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران، وفي الاخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا اطيب المنى، والى لقاء جديد في حلقه جديده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

مستمعي الكرام، أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الجمعة. جمعة مباركة علينا وعليكم باليمن والبركات. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما. تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تجدون منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية محمود قصرة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تعدها وتقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير مريم عثمان ساكي. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في خطابه لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس يقول إن المجلس سينهي المصادقة على عدد من القوانين العامة أبرزها قانون المالية. والوفد الحكومي برئاسة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين ويتفقد مشروع تجفيف اللحوم بأبشة. وزير الصحة العامة يعقد اجتماعا للنظر في حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. ما عندي شابون يشيله براسي. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتمت يوم أمس بمقر مجلس الشيوخ أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس دورة 2026. وفي خطابه لافتتاح أعمال الدورة تطرق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي إلى عدد من النقاط من بينها قانون المالية للعام 2027. الزميل عبد الرؤوف أيوب يعود بنا إلى هذه الجزئية في الورقة التالية.
2: في خطابه رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية تناول حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يدعو خلاله أعضاء المجلس إلى دراسته واعتماد المشروع والمصادقة عليه. وقال إن مشروع قانون المالية لعام 2027 لا يعتبر مجرد وثيقة تحتوي على أرقام فحسب، بل يتخذ أهمية بارزة في سير عجلة الاقتصاد الإرشادي. وفي هذا السياق لفت رئيس مجلس الشيوخ انتباه أعضاء المجلس منذ افتتاح الدورة الثانية إلى أهمية إجازة الميزانية الجديدة والدور الذي ينبغي أن يؤديه، موضحا إلى أن دراسة مشروع الميزانية يجب أن تتمحور حول هدف واحد يتمثل في المصلحة العامة ودعم المواطنين. وبعبارة أخرى، شدد الدكتور هارون كبادي إلى ضرورة أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار أثر الميزانية المالية على حياة السكان التشاديين وعلى مسار التنمية التشادية. كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في خطابه إلى أن كل بند من بنود الميزانية وكل سطر من أسطرها يرتبط بالواقع الاجتماعي الملموس، فهناك مدرسة ينبغي بناؤها، ومركز صحي يحتاج إلى التجهيز، وطريق يتعين إنجازه، وبئر ينبغي حفره، ونشاط اقتصادي يحتاج إلى الدعم، وشباب بحاجة إلى التكوين والتأهيل. وبهذا دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى أخذ مختلف الرهانات والتحديات المرتبطة بقانون المالية بعين الاعتبار من أجل دعم التنمية الشاملة في البلاد.
1: وإلى مدينة أبشة، فقد عقد الفاعلين والشركاء لقاء يوم أمس مع الوفد الوزاري الذي يزور ولاية والداي، وذلك من أجل معرفة أحوال المواطنين مع قلة موسم الأمطار. مراسلنا آدم إبراهيم حران والتفاصيل من مدينة أبشة.
3: جمع اللقاء الفاعلين في ولاية والداي إلى جانب ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، حيث خصص اللقاء لتقييم الوضع المرتبط بشح الأمطار واستشراق التداعيات المحتملة على السكان، ولسيما في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وخلال المداولات قدم مندوب الإنتاج الزراعي وممثل مندوب الثروة الحيوانية بولاية والداي عرضا حول الصعوبات التي يواجهها المزارعون ومربي المواشي جراء نقص التساقطات المطرية، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الأنشطة الزراعية والرعوية ومصادر عيش السكان. من جهتهم جدد ممثلو وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية استعدادهم لمواكبة تشاد في مواجهة هذا الوضع والمساهمة في وضع استجابات مناسبة للتحديات المطروحة. وفي كلمته أوضح رئيس البعثة وزير الدولة طاهر حامد أنجلينغ أن هذه المهمة جاءت بتوجيه من رئيس الدولة بهدف الوقوف على حقيقة الوضع ميداليا وتقييم احتياجات السكان. وأضاف أن هذه المهمة تندرج في إطار نهج استباقي يرمي إلى تفادي حالات الطوارئ وتمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر لمواجهة التداعيات المحتملة الناجمة عن شح الأمطار في إقليم والدائية. أبشى آدم إبراهيم هران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كما زارت البعثة الوزارية التي يقودها وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجيلين، زارت اليوم موقع تجفيف اللحوم بمدينة أبشة والتي منها توافينا مراسلتنا حسن عثمان علي.
4: استهلت البعثة زيارتها الميدانية بموقع لتجفيف اللحوم بمدينة أبشة وتحديدا في حي كبرتو، حيث اطلعت على سير الأنشطة والجهود المبذولة في هذا المجال. وأوضحت رئيسة اتحاد جودة أمضيفان عثمان أن الأنشطة تسير في ظروف جيدة رغم وجود بعض الصعوبات، من بينها نقص اليد العاملة إلى جانب التحديات المرتبطة بتسويق المنتجات ونقلها. من جهتها أكدت البعثة الحكومية أن هذه الانشغالات ستخضع للمتابعة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال. بعد ذلك توجهت البعثة إلى الموقع الزراعي في تندو الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أبشة، حيث وقفت ميدانيا على سير الأنشطة الزراعية والأعمال التي ينفذها المنتجون. وخلال اللقاء عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم والتحديات التي تواجههم، لا سيما الحاجة إلى حفر الآبار وإنشاء سدود أخرى وتركيب تجهيزات للطاقة الشمسية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل الضرورية لدعم الإنتاج الزراعي وتطويره. وأوضح الشركاء أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى دعم المنتجين والمساهمة في تحسين الإنتاج وتطوير الأنشطة الزراعية. وقد حظيت هذه المطالب باهتمام البعثة التي جددت تأكيدها على متابعتها والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الحكومة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتقييم احتياجات مختلف الفاعلين ميدانيا بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم جهود التنمية في ولاية والداي. أبشة، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا، وفي سياق ذي صلة، فقد افتتح المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور دوديه افتتح أعمال الورشة حول اعتماد الخطة الوطنية لتحديث القطاع الريفي. كان ذلك بمركز كندل بحضور المكلف بالبرامج بالبنك الدولي إليزيه ويدراغو. زكريا يحيى زكريا حضر افتتاح أعمال الورشة وأفانا بالتالي.
5: اعتماد هذه الخطة الوطنية يسمح لتشاد بالحصول على التمويل من البنك الدولي. بهذه المناسبة تحدث منسق مشروع برو أجري محمد عبدالله قرومي عن هدف المشروع ودوره في تحسين جودة الانتاج الزراعي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي وزيادة الانتاجية. وأكد المكلف بالبرامج والبنك الدولي إليزيه ويدراغو دعم البنك لمثل هذه المشاريع ومرافقة البلاد في ترقية القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغير المناخي والازدياد السكاني والتحديات البيئية التي تستدعي التدخل العاجل من قبل الشركاء. وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال إن وزارة الإنتاج الزراعي تسعى لترجمة توصيات الخطة الوطنية للتنمية 2030 عبر المساهمة في قطاع الزراعة والاكتفاء الذاتي، داعيا المشاركين تقديم مقترحات جيدة تسمح بتحديث خطة القطاع الريفي بكافة ربوع البلاد. يشارك في هذه الورشة حوالي 30 مشاركا من فنيين زراعيين ومعنيين بهذا القطاع.
1: صحيا، عقد وزير الصحة العام والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماعا لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة في المؤسسات الصحية في تشاد. الاجتماع كان صباح اليوم بفندق الصداقة بحضور ممثل اليونيسف ليسيانو كالاستيني. المزيد لدى عبد الله هارون.
6: تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية داخل المؤسسات الصحية، كان ذلك هو المغزى من تنظيم هذا الاجتماع الذي خصص لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المؤسسات الصحية في تشاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض. انطلقت فعاليات هذه المناسبة بكلمة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ليسيانو كاليستيني، الذي أكد أهمية توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المرافق الصحية لما لها من دور أساسي في حماية صحة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد شدد على أهمية تحويل نتائج التحقيق إلى خطط عملية واستثمارات ملموسة من خلال إدراج احتياجات قطاع المياه والنظافة الصحية ضمن الميزانية الوطنية وخطط تطوير المؤسسات الصحية، وأضاف:
7: يجب علينا في المستقبل نقيم الوضع عن المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد، ولازم يعني نفرض قروش لإنجازات عشان كل المراكز الصحية. لازم نكون المنظيف حتى الوباء عن الكوليرا الجدة، لو كان إنسان نظيف ما بلغ الكوليرا. عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا.
6: هذا ويشكل نتائج هذا التحقيق أداة مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع الصحة، أملا في ضمان حصول جميع المؤسسات الصحية في تشاد على خدمات مياه ونظافة صحية آمنة وفعالة، بما يعزز جودة الرعاية ويحمي صحة المواطنين.
1: كما اختتم المدير العام للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن اختتم أعمال الدورة التدريبية التي نظمت حول المخاطر البيولوجية والتطبيق العملي لاستخدام مختبر الاحتواء للسلامة بغية ضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين في بيئة العمل. حفل الختام كان يوم أمس بمركز التدريب ببكرة بحضور عدد من المدعوين، من بينهم الزميل عبداللجي جليل عبد الكريم الذي وافانا بالمزيد.
8: على غرار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنظام الصحي الذي وضعه المشير في مشروعه السياسي في الفقرة العاشرة، والتي تخول وزارة الصحة بتحديث النظام الصحي من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير المعدات الطبية والقدرة الوطنية في التعامل مع التشخيص والرصد والوقاية والاستجابة الفورية للأمراض المعدية، تجيء اختتام عمل الدورة التدريبية حول المخاطر البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية لمختبر الاحتواء للسلامة تنفيذا لهذا الغرض. وخلال العشرة أيام تبادل المشاركون بإجراء حوارات متعددة حول التطبيق العملي للاستخدام الأمثل لمختبر الاحتواء للسلامة، وقد امتلكته الوزارة مؤخرا بدعم من صندوق مكافحة الأوبئة، ويضمن سلامة الموظفين في انتقال العدوى في البيئة العملية. ويعتبر إتقان استخدام المختبر واحد من أكبر التحديات الذي يواجه النظام الصحي، لكن من خلال هذه الدورة التي نظمتها الوزارة ستعمل في تذليل اللغز والحواجز في التطبيق العملي في استخدام مختبر الاحتواء للسلامة وضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين في بيئة العمل. وخلال اختتام أعمال الدورة قدم المشاركون توصيات عدة موجهة إلى وزارة الصحة العامة، قرأها محمد آدم كابو، منها تكثيف الدورات حول المخاطر البيولوجية، تعزيز عملية التطبيق العملي لمختبر الاحتواء للسلامة، تصعيد وتيرة الفرص ورفع كفاءات مديري المختبر، توسيع نطاق التدريب على السلامة والأمن البيولوجي على الصعيد الوطني، مواصلة تمويل التدريب على السلامة البيولوجية، تدريب الموظفين في عملية الصيانة والوقاية التصحيحية في مختبر الاحتواء للسلامة، احترام المعايير الصحية لإدارة النفايات البيولوجية. ولدى اختتامه لعمال الدورة المدير العام للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن يقول إن هذه البادرة تمثل خطوة أساسية وهامة في البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض المعدية والمستعصية، ويشكل هذا الفريق أول نواة مسؤول عن التحكم في التدابير لإدارة ومنع وقوع المخاطر البيولوجية في المنشآت الصحية، ويقع على عاتق هذا الفريق مسؤولية كبيرة في تعميم الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين من خلال القدرة التشاركية التي اكتسبوها في خلال هذه الدورة. للإشارة فإن الدورة أشرف عليها خبراء قدموا من مالي وبنين والكاميرون.
1: عبد الجليل عبد المكرم من جهتها الجمعية المحلية لسلامة نقل الدم بالشراكة مع المركز الوطني لنقل الدم نظمت صباح اليوم مراسم ترقية سفرائها الشباب إلى صفة سفراء كبار، وذلك خلال حفل جرى بحضور مدير المركز الوطني لنقل الدم أبو بكر لول معلوم عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وتفاصيل الخبر.
9: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها ينظمون حفلا تكريميا لترقية السفراء التبرع بالدم. المناسبة شهدت عدة مداخلات من مسؤوليها الجمعية والشركاء، والتي ركزت حول أهمية التبرع بالدم، لأن عملية التبرع هي عملية تطوعية وإنسانية في المقام الأول، كما أنها تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية. وأضافوا بأنهم سيسعون لإقامة المزيد من الأنشطة التوعوية وتنظيم الفعاليات التي تعزز من وعي المجتمع حول المساهمة في عملية التبرع بالدم. المدير النائب لمركز نقل الدم أبو بكر لول مالوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو السكين كلاهما تطرقا إلى أهمية نقل الدم ودور الشراكة، مضيفين إلى أن نقل الدم يضمن سلامة آمنة وتوفير آمن وسليم يمكن إنقاذ حياة المواطنين بغية التخفيف عن معاناة المواطنين وإنقاذ حياتهم.
1: محمود قصر ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. وفي مدينة أم جرس قام المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشروع بولاية نادي الشرقية خاطر عرجة قام بجولة ميدانية إلى مركز إداري كارياري بهدف معرفة تطورات مشروع توصيل المياه إلى أم جرس، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير محمد الدزدبي إتنو. مراسلنا عباس بكر مصطفى التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
10: المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إنيد الشرق خاطر أرجة يقف شخصيا على مجريات مشروع توصيل أنابيب المياه من حوض كارياري إلى أم جرس بهدف معرفة وتفقد تطورات العمل والكشف عن جاهزية المعدات المستوردة لإكمال العمل الميداني. لذا قدم المستشار خاطر عرجة توجيهات صارمة لتخليص المشروع في فترة شهرين، كما لاحظ المستشار نواقصا وتأخيرا في العمل.
11: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه هل هذا مشروع ماشي كويس ولا ما ماشي. الأمن بتكرياري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شبنا ولقينا صوبات كتير. الصوبات الشركة هو يشيل مسؤوليته.
10: من ناحية المهندسين قال الحسن جعلود مسؤول قسم المراقبة بأنهم يعملون على استيفاء واحترام الدفتر المتفق عليه.
12: من كارياري لمدينة أم جراس نحن عم نشتغل على خزانات المعالجة وإن شاء الله المشروع

0: درجة على حوض كرياري منبع إنعاش وتزويد أم جرس بالمياه، مستمعا إلى شروحات المهندسين في كيفية تحليل المياه لتكون صالحة للشرب. كرياري عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية بحر الغزال، فقد افتتح الأمين العام للولاية أحمد إيسى إسحاق يوم أمس بمدينة موسورو أعمال ورشة المصادقة على خطة الطوارئ متعددة المخاطر بالولاية، وذلك بمشاركة عدد من الفاعلين في المجال الإنساني والتنمية. تفاصيل أوفى لدى مراسلنا محمد كشو صالح.
2: تأتي هذه الورشة التي نظمت خلال شهر أبريل الماضي، والتي تهدف إلى تحديد أبرز المخاطر والتحديات التي قد تواجه الولاية ووضع آليات مناسبة للاستعداد لها والتعامل معها. وأوضح حسن يوسف حسن مدير متابعة الأنشطة الإنسانية بوزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، بهدف مراجعة وتطوير الخطة وتعزيز الاستعداد والاستجابة لمختلف المخاطر والطوارئ التي قد تواجه الولاية. وأكد الأمين العام للولاية أحمد إيسى إسحاق داعيا إلى جميع الأطراف المشاركة إلى تقديم ملاحظاتهم بما يسهم في تحسين الخطة وضمان تنفيذها. وتنظم الورشة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في إطار تعزيز قدرات السلطات المحلية والفاعلين في مجال الوقاية من المخاطر والاستجابة مع جهود الجارية في تشات مدينة موسورو. محمد كشو صالح للإذاعة التشادية.
1: هنا في العاصمة إنجمينا، وفي الفقرة السياسية لهذه الجمعة، فقد تناول كاتبها عمر حسن دحب مكانة الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 في السياسات العامة. نتابع.
3: من خلال الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030، تسعى الدولة إلى رسم مسار واضح للتنمية يقوم على رؤية متكاملة تتجاوز منطق المشاريع المتفرقة نحو سياسات عامة مترابطة تحدد الأولويات وتوجه الموارد نحو أهداف مشتركة. فالخطة لا تنظر إلى التنمية من زاوية واحدة، وإنما تربط بين تطوير البنية التحتية والاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة العمل والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة وفرص العمل. وهنا تكمن الأهمية السياسية للبرنامج. فتشاد ترابط 2030 هي الرؤى والخطط إلى مرحلة التنفيذ والنتائج، كما أنها توفر إطاراً يمكن من خلاله تقييم مدى انسجام عمل مختلف القطاعات الحكومية ومدى توافق تدخلات الشركاء الفنيين والماليين مع الأولويات الوطنية. وبالتالي فإن نجاح الخطة يتطلب أن تتحول أهدافها إلى التزامات واضحة داخل الموازنات والسياسات القطاعية، وأن تكون هناك مؤشرات دقيقة لقياس التقدم وآليات فعالة للمتابعة والتقييم، إلى جانب قدر أكبر من الشفافية والمساءلة. لكن بعيدا عن لغة الخطة والأرقام، يبقى المواطن هو المقياس الحقيقي لأي سياسة تنموية. فالمواطن يريد طرقا أفضل وخدمات صحية وتعليمية أكثر جودة ومياها وكهرباء وفرصا حقيقية للعمل، خاصة بالنسبة إلى الشباب. وهذه هي في نهاية المطاف القضايا التي تحدد مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسات. فإذا نجحت جاء ترابط 2030 في تحويل هذه التطلعات إلى إنجازات ملموسة في الولايات والمدن والأحياء، فإنه يمكن أن تصبح عادة لتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الاجتماعي وترسيخ حضور الدولة من خلال الخدمات والنتائج. أما إذا ظلت أهدافها بعيدة عن التنفيذ، فقد تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي وانتظارات المواطنين، ويعود الشك في جدوى الخطط والبرامج التنموية. إن المعركة الحقيقية بالنسبة إلى الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 ليست معركة صياغة خطة جديدة، وإنما معركة مصداقية وتنفيذ، لأن نجاح أي برنامج تنموي لا يقاس بعدد الصفحات التي يتضمنها ولا بهجم الوعود التي تعلن بشأنه، وإنما بما يتركه من أثر في حياة المواطنين. وفي الختام يبقى السؤال الأهم: هل تتحول الخطة الوطنية للتنمية تشاد ترابط 2030 إلى لغة مشتركة للسياسات العامة ونتائج ملموسة على أرض الواقع، أم تبقى مجرد رؤية تنتظر التنفيذ؟ فالخطة تضع الاتجاه، لكن الإنجاز هو الذي يصنع الثقة.

0: الفقرة السياسية مستمعينا في كل مكان، ننهي نشاطنا وختاما نذكر بالعناوين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي في خطابه لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس يقول إن المجلس سينهي المصادقة على عدد من القوانين العامة أبرزها قانون المالية. والوفد الحكومي برئاسة وزير المالية طاهر حامد إنجيلين يلتقي بالفاعلين الاقتصاديين ويتفقد مشروع تجفيف اللحوم بأبشة. ووزير الصحة العامة يعقد اجتماعا للنظر في حصول المواطنين على المياه الصالحة للشرب. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس محمود قصرة، وقدمتها لكم الزوار نور الفائح. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عمر حسن دحب. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار التي قدمتها لكم الزوارة نور الفايق، دائما معنا هناك في الهندسة الصوتية المهندس محمود قصرة. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج صفحات من التاريخ، أرجو المتابعة والاستفادة. أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن، أترككم وهذا البرنامج حتى تدق الساعة 6:45. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة

0: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
1: مساء الخير.
0: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض الشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
0: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
1: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام. منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باجرمي ومملكة والتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات انجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو عندنا الساعة 6:45 جاء الوقت عشان نبدأ برنامجنا بالركن العربي بعد ما تابعته بالركن العربي الفصحى مع الزميلة مريم الساكن. بمدهنا 75 دقيقة، نقول سوا بمدهنا 75 دقيقة قبل كل شيء نعتذر كمان من كل المستمعين والمستمعات محبين البرنامج، نقول نواعدوكم إن شاء الله في أسبوع القادم بإذن الله، لكن بعد ذلك إن شاء الله ندخل في كل موضوع. أنا كل بلاخدكم هنا اليوم عشية هنا الفرحة وهنا الكرهة، وتسمعوا كمان كل دعايتكم. النشرة تسمعوا بالساعة 7:15 بعد ذلك نواصل لخايد الساعة 8 دقيقتين للوقت المحدد لي. أنا نختم البرنامج ونخلي البكال لزمان يواصل سلوبيك الأمفرانسي في مدة هنا 75 دقيقة، يخدمكم في مكانة الفان محمود قسرة، وفي قدام الميكروفون حسني آدم محمد. قبل كل شيء نخلوكم تستمتعوا شوية بأغانينا من مكانة الفان، وبعد ذلك كمان إن شاء الله ندخل في كل موضوع. أنا بلاخدكم اليوم عشي، متابعة سعيدة.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو الساعة 6:58 نبدأ ببلا أخذناهن اليوم. أشي الإدارة هنت الوزارة لإستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد تليبي إيسا محمد الإندا نقع في كارتيه انقبو سيكسيون 4 إلو 136 لو 5 يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلب من أي زول وسمي البلاغ وبعرفها للتليبي إيسا محمد خليه يكلمه. الديليجي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم ما بيبلغوا لكل المسلمين وكل المسلمات لكل العلماء ولكل مضاهين أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم القوانا وكل الأهل برا وداخل بنظموا احتفال مولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا عن باكر يوم السبت بالساعة 8 لغاية الساعة 5 هنا عشية في كارتيه جلمي. هنا الديليجي حامد محمد موسى الدعوة أما نكرر البلاغ. الدليجي حامد محمد موسى والإمام محمد آدم بيبلغوا لكل المسلمين والمسلمات وكل العلماء وكل مضاهين أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل القوانا وكل الأهل برا وداخل بيحتفلوا إلى المولد النبي الشريف اللي بيحتفلوا أم باكر يوم السبت من الساعة 8 عن الصباح لخايد الساعة 5 عن أشياء في كارتي جلمي اللي تدليجي حامد محمد موسى الدعوة أما. السيد آدم محمد سامبو برئيس هنا التنظيم هنا الكوميونتي باغرميان بعزم من كل السكان هنا باغرمي اللي قاعدين في نجمينا عندهم واحدة مقابلة المقابلة مهمة والمقابلة كمان تكون يوم السبت 12 شهر 9 2026 في بيتها في كارتيه أرض الجمال ابتداء من الساعة 9 تماما. الحضور هنا أي واحد كمان بالهين يا مطلوب. آدم محمد سامبو رئيس عن المنظمة عن الجراند كوميونتي عن باغرمي بعض من كل الريسورتيسان عن الشاري باغرمي اللي قاعدين في نجمينا فيها واحدة مقابلة مهمة تكون كمان يوم السبت يوم 12 شهر 9 2026 في بيتها في كارتيه أرض الجمال ابتداء من الساعة 9 تماما. الحضور هنا أي واحد كمان بالهين يا مطلوب. نواصل من مكان التلفون.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. مسلسل الأخبار المسائية يقدمها لنا أبكر حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة هجة حسنية أدو محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالأناوين. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي فتح أمس أعمال الدورة الآدية الثانية وكلمه في جانب الاقتصادي والقانون عن المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية الطاهر حامد انجيلين الفات في أبيشي قبل أمس رجال الأعمال والشركاء وزار المكان اللي بجففه فوق اللحوم. الوزير عن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع حنا قدمان النتائج الصووها الله ببحثه للألم النديفة حن الشرب. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي فتح أمس أعمال الدورة الآدية الثانية وكلموا في جانب الاقتصاد والقانون حن المالية لعام 2027. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: وقت ما شال الكلام الدكتور هارون كبدي رئيس مجلس الشيوخ بالمناسبة حن فتحان الدورة العادية الثانية حج حول المشروع حن قانون المالية لسنة 2027 وفوق طلب من السناتر دول اعتماد ودراسة والموافقة فوقها. رئيس مجلس الشيوخ قال بكونه المشروع حن قانون المالية حن سنة 2027 دا ما يكون وثيقة فوق أرقام وبس، لكن فوق أهمية كبيرة في التمشي حن الاقتصاد والتوجيه. وفي المناسبة دي الدكتور هارون كبدي ذكر السيناتر دول ومن بداية الجلسة الثانية بأهمية الموافقة في الميزانية الجديدة إضافة للدور الممكن يلعبه، ووضح بكونه دراسة المشروع حن الميزانية حين سنة 2027 دا لابد منا يكلموا في هدف واحد بس وهو يخص المصلحة العامة وأيضا دعم المواطنين. رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ركز أيضا بضرورة تفكير الأعضاء بأهمية الميزانية المالية في حياة السكان التشاديين وفي تحسين تنمية البلاد. رئيس مجلس الشيوخ في كلامه أيضا كلم بكونه أي نقطة وأي بند من بنود الميزانية وأي سطر من السطور لابد من نخليه يتماشى مع الواقع الاجتماعي القائد بنشاف، من ضمن مدارس تتطلب البناء ومراكز صحية تحتاج لمعدات طبية وشوارع تدور الدلان وأيضا بيار بدور نكتان ونشاطات اقتصادية تدور دعم وشباب تشاديين محتاجين ليكونوهم ويأهلوهم عشان يدخلوا في سوق العمل. شنداء

0: الوفد أنا في رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد جيلين الفات في أبشي سو ملما مع الفائلين والشركاء حول قلة هنت الموسم حن الأمطار حن الخريف بعد كمان الوفد زار المهيل اللي بيجفوا فوق اللهوم في مدينة أبش. المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب أنا الوزارة إنت الإنتاج الزراعي والتصنيع إنت الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور فتح أعمال الورشة اللي بيتمدوا في الخطة الوطنية إنت الخطاء الحديثي الريفي المناسبة بقت في مركز هنا كندول بحضور المكلف عن البرنامج في البنك الدولي إليزي. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
1: اعتمدوا قطة وطنية عشان تلقى تمويل مالي من البنك الدولي. بيدا كلم منسق المشروع براغوري محمد عبد الله جرومي الهدف من المشروع ده والدور القائد يقوم فوقا في حسنانها جودة الانتاج الزراعي وده في خلال استخدامها التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي أي شنجماد الكلمة وزيادة الانتاج. من جانب المكلف بالبرنامج في البنك الدولي إليزي وايدراغو قال البنك يدعم مثل المشروع ده ويرافق البلاد وخاصة في مجال هنا الترخية حنت الزراعة وخاصة في التغيرات حنت المناخ وزيادة السكان والتحديات حنت البيئة والتدخل عن الشركاء. في كلمته الافتتاحية حنت العمال الورشة المدير العام هنا الانتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال وزارة حنت الانتاج الزراعة قاد تهتم بترجمة حنت التوصيات الخطة الوطنية للتنمية عن سنة 2030 ودا إلا بالمساهمة عن القطاع الزراعة واكتفاء الذاتي. طلب من المشاركين خليه يقدموا مقترحات أديلة عشان تساهم في القطة عن القطاع الريف في فينترا بروفينس عن بلدنا تشاد. نذكركم يشاركوا في الفورماسيون دا 30 من المهندسين عن الزراعة والناس المعنيين.
0: الوزير الصحة الأمة والوقاية دكتور عبد الرحيم عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع قدم فوق النتائج عن التحقيق الصوف العلمي الصالح للشراب والخدمات انت النظافة في المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد. المناسبة بقت في الفندق الصداقة بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. الزميلة حليمة محمد ساكن تكلمنا بالحدف عن الملمة.
2: عشان يقووا جودة حنت الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية الصحية في اللبتانات ده الهدف الكان نظم فوق الاجتماع اللي بيعرضوا فوق نتائج عن التحقيق البخص وفران العلمي الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل المؤسسات الصحية في بلدنا تشاد وده بدخل في إطار الجهود عن الحكومة في تحسين الرعاية الصحية وقوان الوقاية من الأمراض. المناسبة دي بدأت بكلمة حنا ممثل اليونيسيف ليسيانو كاليستيني الكان أكد فوق أهمية وفران الألم الصالح للشرب وخدمات حنت النظافة داخل اللبتانات ودال عشان يحموا فوق صحة حنا المرضانين والدكاترة البخدموا في اللبتانات. قال وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تكلم في أهمية هنا نتائج حنت التحقيق البخص وفران العلم الصالح للشرب
3: اللي قام يتألق بتقييم العمل اللي قامت بها الخبراء قاموا بها خبراء بالنسبة للماء الأصلي لأن الماء الأصلي ده شيء مهم جدا جدا لحياة الإنسان ولو كان الماء أصلي نظيف بيخفف لنا المرض. لازم في المستقبل نقيم الوضع هنا المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد ولازم يعني نفرض قروش ليه إنجازات عشان كل المراكز الصحية المستشفيات الجامعية لازم نكون الماء نظيف في المستشفيات يعني الماء النظيف ده شيء مهم جدا جدا حتى الكوليرا اللي حصل وبها الكوليرا الجدة لو كان إنسان نظيف ما بلقى الكوليرا عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا هو يدخل في إطار تنمية البلد لتقوية النظام الصحي.
2: نذكر بكونه نتائج حن التحقيق ده يبقى وسيلة مهمة عشان بوجهه فوق السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع حن الصحة لعشان يضمنوا وفران حن الألمي الصالح للشرب في كل اللبتانات حن بلدنا تشاد.

0: المدير العام للصيدلية ولا مختبر هنا وزارة التصحيح العام ولا وقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن ختم أعمال الدورة التدريبية اللي نظموها في حول المخاطر البيولوجية ولا تطبيق العملي عشان يستخدموا المختبر الاحتواء للسلامة وضمانهم جودة الممارسة وسلامة المواطنين في العمل. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
1: في إطار نفذان الرؤية حنا كبير الدولة حول النظام الصحي القائد في الفقرة رقم 10 من جانبها بنتي الإذن لوزارة الصحة عشان تجدد النظام الصحي ودا من خلال قوان البنية التحتية ووفران المعدات الطبية والكفاءة في المعاملة حنا الكشف والاكتشاف والوقاية من الوباء ولقيان حلول مناسبة للأمراض البتآدي. في المناسبة دي كملت الدورة التدريبية التخص الخطورة البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية حن المختبر حن الاحتواء للسلامة خلال 10 أيام من الدورة التدريبية. المشاركين اتبادلوا المعلومات حول طبقان الفعلي في الاستخدام العديل للمختبر حن الوقاية للسلامة عشان المختبر الجديد ده لقطع الوزارة في الآونة الأخيرة وبدعم من صندوق البحارب الوباء عشان المختبر الجديد ده يضمن السلامة للدكاتير عشان ما ينقل لهم المرض في وقت هم بمشوا خدمتهم الطبية. استعمال الأمثل للمختبر ده واحد من أكبر التحديات اللي بتواجه النظام الصحي، لكن ومن خلال الدورة البجدي تساعد العمال في تطبيق العمل وكيف يستخدموا للمختبر حن الاحتواء للسلامة ويضمنوا الجودة حن العمل والسلامة حن العمال في وقت هم قيدين بمارسوا مهنتهم الطبية. في وقت الختامة حن الدورة المشاركين قدموا متطلبات كثيرة من ضمنها كتران الدورات حول المخاطر البيولوجية وقوان عملية التشغيل للمختبر حن الاحتواء للسلامة ورفعان قدرات المدراء حن المختبر ووسعان أنواع التدريب في السلام والأمن البيولوجي ودا في المستوى الوطني، وأيضا طلبوا مواصلة التدريب في السلامة البيولوجية واحترام القوانين الصحية في كيف يديروا المعدات الطبية الخلاص استعملوها. في كلمتها حن ختامة الدورة التدريبية المدير العام للصيدلة والمختبر في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور أيوب موسى قال بكونه المبادرة المثل دي تكون خطوة إيجابية ومهمة في البرنامج الوطني لمحاربة السل والأمراض الآخرة البتعادي، والفريق الدربو ده يكون أول فريق مسؤول بالتحكم في الإجراءات حنا إدارة ومنعان وقوع المخاطر البيولوجية ودا في داخل المختبرات الصحية. والفريق الكونو ده في رقبة مسؤولية كبيرة في شمولية الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين ودا من خلال كيف يسوي المشاركة الجماعية الهم اكتسبوه في الدورة التدريبية. نذكركم بكونه الدورة الكملت دي رأسوها خبراء جو من دولة مالي وبيني والدولة الكاميرون.
0: الجمعية المهنية للسلامة هن أنتان الدم بالتعاون مع المركز الوطني لأنتان الدم نظموا مناسبة هن تكريم للشباب الساهموا واتبرؤوا بالدم عشان ينقذوا حياهن المواطنين. المناسبة بقت بحضور نائب مدير المركز الوطني لأنتان الدم أبكر لول معلوم وبعد من أعضاء عن الجمعية. الزميل عبد الرحمن ميكائيل مومين والتفاصيل.
2: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركاها نظموا حفلة تكريم وترقية السفراء تبرع الدم أي الشباب للأمباسادير. المناسبة كمان بقت فوقها عدة مداخلات من مسؤولين الجمعية والشركاء، وكان ركزت بأهمية أنطنة الدم بكون عملية أنطنة الدم ده هي عملية تطوع وخدمة إنسانية قادة في المقام الأولاني، وأيضا تساهم بصورة مباشرة في إنقاذ الأرواح وتدعم المنظومة الصحية. وزادوا في كلامهم وقالوا هم بجاهدوا ليسووا وينظموا أنشطة كثيرة تساعد في وعي المجتمع بخصوص أنطنة الدم، المدير النائب هنا مركز الوطني لنقل الدم أبكر دول مالوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو سكين هجوا في أهمية أنطنة الدم ودور الشركاء وأضافوا بكون أنطنة الدم ده بضمن الآفة وبنقص حياة المواطنين وبخفف لهم المعاناة ده على حسب الكلام القالوه في خطابهم.
0: الأمين العام حنا لولاية بحر الخزال أحمد خميس إسحاق فتح أمس أعمال حنا الورشة الصادق وفوقا في الخطة هنت التواري لكثير من المخاطر في بحر الغزال وشاركوا كثير من الفائلين في المجال الإنساني والتنمية. المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع هنا ولاية إندي صبا خاطر إرجا قام بجولة ميدانية في المركز الإداري هنا كارياري أشهدف كمان يعرف التطورات المشروع البوصل العلمي من أمجرس وده بدخل في التنفيذ عن البرنامج والتوجيهات عن المشير محمد إدريس تيبي إتنو. خلينا نسمعوا للمستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع في إندي صبا خاطر أرجع.
3: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس تيبي هو كلفانا نيجي نشوفه هل هذا مشروع ماشي كويس ولا ما ماشي؟ علمنا بتكراري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شفنا ولقينا صوبات كتير الصوبات ده الشركة هو يشيل مسؤوليته.
0: الساعة 7:31 دقيقة في أمجرس كارياري في أنجلا في دقاري وفي أسرتيني وفي راديو هرشات. قبل ما نختم نيد الناوين رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي فتح أمس أعمال الدورة الآدية الثانية وكلموا في جانب الاقتصادي والقانون هنا المالية لعام 2027. الوفد الوزاري على رأس وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد جيلين الفاتفي عبيشي قابل رجال الأعمال والشركاء وزاروا البكان بجفوه فوق اللحوم. الوزير النصيحة العام والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رأس اجتماع أنا قدمان النتائج أصوها الله بحثوا فوق العلمي النديف عن الشراب وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 29 ربيع الأول 1448 هجرية كتبوها محمد أحمد عبد الكريم مهاجر عبد الرحمن ميكايل مومين حليم محمد ساكن وحسن موسى حسين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة الخادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع الزميلة حاجة حسنية عادو محمد هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة مع التهيات تزبهونا على ألف خير.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا عبد الكريم حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7:40، نواصل بباقي بلاغتنا. القولي محمد عبد الرحيم الدليل الناعم الليمي الحاكم كايلة عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم محمد عبد الله الهاجة الجدة بشارة جبرين محمد أبكر إدريسة خالة خرسة الهاجة آدم بركة محمد أبو قاسي الهاجة الجد محمد الهاجة جبرين موسى الهاجة تيقوه محمد بلا مهارون مليمي حسن محمد يارو إما محمد كويس الشيخ الجدة أبوة الدليجي حسب الله عبد الكريم الدليجي حسين السيار الدليجي جيمي شايب الدليجي حسين احمد بلاما امباري رمضان الهاج محمد ابو قبجة الهاج فكي جدا بلاما يعقوب عبد الرحمن عائلة ساكن عائلة رمات دنا لما الهزني بلخو لكل الاهل نبرا وداخل بوفاتها نبنيتي وزوجتي فاتم ميكايلا عبد الرحيم اللي اتوفت يوم الجمعة بعد ما والودة قتلتها. السرخة كمان تكون عم باكر في كارتي لاماجي انا الدليجي دانا مليمي. نكرر البلاغ. الغوني محمد عبد الرحيم الدليجي دانا مليمي الحاجة ميكايلا عبد الرحيم محمد حسن عبد الرحيم محمد عبد الله الحاجة الجدة بشارة جبرين محمد أبكر إدريسة خالة خرسة الحاجة آدم دركو محمد أبو قاسي الحاجة الجد محمد الحاجة جبرين موسى الحاجة تيقو محمد بلا مهارون مليمي حسن محمد يارو دنا إما محمد كويس الشيخ الجد أبوة الدليجي حسب الله عبد الكريم الدليجي حسين السيار الدليجي جيمي شايب الدليجي حسيني أحمد بلاما أمباري رمضان الحاج محمد أب قبجة الحاج فكي جدة بلاما ياخوب عبد الرحمن عائلة ساكن عائلة رماد دنا لما الهزين يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي فاتمة ميكايلا عبد الرحيم اللي توفت اليوم يوم الجمعة بعد ما والودة قتلتها والسرخة تبقى أم باكر في كارتيلا ماجي اللي تدلقي دنا مليمي المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة. الحاجة هارونة السالي بشير هاشم قالت هاشم الحاجة إدريسة أبو زجيل إسيني عبد الله أبكر أخضر جدة التوم بلام عبد الله هارون جوبالة الشيخ المؤمن اللوان آدم خالة مؤلم جبرين التوم آدم جبرين محمد عبد الواحد اللوانة أباتي دحان محمد حمدان إدريس إدريس عبد الغني التجاني هارونة الدليجي كواس الدليجي أخونا الدليجي سيف الدليجي أجيت أخي اللوانة كشلة أدنا الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي توم ألاجا ألاجا عبد الله الحاج أبو بكر أنكو الحاج عبد الرحمن حسيني محمود إيسا بلاما غومبو محمد غرسل اللمير آدم حسن نجيمي اللوانة آدم زنا أخبش حسيني الحاج خالة أدلقي بول أكا بيبلغوا لكل الأهل برا وداخل نتشات وهنا كاميرون نيجيريا بوفاتنا أخوم وأبوم مؤلم هاشم الصالح اللي اتوفى اليوم والسرخة تبقى عن باكر في أنجيري كواز في مسجد هنا علايا. نكرر البلاغ. الحاجة هارونة الصالح بشير هاشم غالد هاشم الحاجة إدريسة أبو زجيل إسيني عبد الله أبكر أخضر جدة التوم بلاما عبد الله هارون جوبالة الشيخ المؤمن اللوانة آدم قالة مؤلم جبرين التوم آدم جبرين محمد عبد الواحد لمنا أباته لمنا أباتي دحان محمد حمدان إدريس إدريس عبد الغني تجاني هارونة الدليجي كواس الدليجي أخونا الدليجي سيف الدليجي أجيت أخي اللوان كشلة دنا الدليجي عبد الرحمن زريبي الدليجي توم
الاجاه عبد الله الحاجه ابو بكر انوكو الحاجه عبد الرحمن حسيني محمود عيسى بلاما غومبو محمد غرسال اللمير ادم حسن نجيمي اللوان ادم زنا اخبش حسيني الحاجه خاله الديليجي بول اكا بيبلغوا لي كل الاهل برا وداخل انا تشاد وكاميرون نيجيريا بوفاتنا اخوم وابوم مؤلم هاشم اسلا اللي توفى اليوم والصدقه تبقى ام باكر في انجيري كواس في جنب في المسجد هنا علي الله مرحوم علي افا ويرحمه بالجنه. جيمي توم هارون توم الشيخ الشرق نكور بركة محمد ميكايلا أزرق بيبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بالصدقة هن الأربعين يوم هن ولادي مهسيني آدم اللي ببقى يوم الأهد في هلة أمبين هن بشارة ألكا. جيمي توم هارون توم الشيخ الشرق نكور بركة محمد ميكايلا أزرق بيبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل الصدقة عن الأربعين يوم هنا ولادي حسين آدم الصدقة تبقى يوم الأحد في هلة أمبين هنا بشارة ألقى المرحوم الله يأفى ويرحم بالجنة. نواصل من مكانة الفن الساعة 7:46 دقيقة. نواصل دائما من مكنة الفن.

نواصل لدي من بيبا لاختنا السيد عثمان علي علي طاهر عمر طاهر بلا مهارونا آدم أحمد كوسا الجوني عبد الرحمن الهاج هارونا أبو هوا الأيلة هنا عبد الله يا وسالي عبد الخادر طاهر عثمان طاهر محمد علي الشيخ بشارة سعيد آدم النديف بشارة توم آدم توم قرصة خالة بلامة محمد الدي الدي رماد عمر توم الحاجة بشارة آدم بلامة عمر حسنة أبكر جدة محمد حسنة يونس هارونة جدة بلامة محمد هارونة فكي ولا قدري جدة آدم عبد الله يا ميكايلا أبا جدة حسن إبراهيم حسن عبد الله يا قنبو حامد محمد عربي عبد الكريم محمد عبد الله محمد بشارة بركة عبد الله مالما سندا عبد الله يا جوخان الرئيس إبيل الجوني آدم زكريا ليما الهزني بلخو لكل الآن برا وداخل بوفاة وليد مؤخوم علي عثمان اللي توفى اليوم يوم الجمعة والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في اللسدة أنا بلا مهارونا آدم داك في كانتون أفرق عثمان علي علي طاهر عمر طاهر بلا مهارونا آدم أحمد كورسا الجوني عبد الرحمن الحاج هارونا أبو حوا الأيلة أنا عبد الله والسالي عبد الخادر طاهر عثمان طاهر محمد علي الشيخ بشارة سعيد آدم النظيف بشارة توم آدم توم هارونا خالة بلامة محمد الدي الدي رماد عمر توم الحاجة بشارة آدم بلامة عمر حسنة أبكر جدة محمد حسنة يونس هارونا جدة بلامة محمد هارونا فكي ولا قدري جدة آدم عبد الله يا ميكايلا أبا جدة حسن إبراهيم حسن عبد الله قنبو حامد محمد عربي عبد الكريم محمد عبد الله محمد بشارة بركة عبد الله مالم سندا عبد الله جوخان الرئيس إبيل الجوني آدم زكريا ليما الهزني بلخو لكل الأهنا برا وداخل بوفاة وليتي مؤخوم علي عثمان اللي توفى اليوم يوم الجمعة والصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في اللسدة أنا بلا مهارونا آدم ده في كانتون أفرق الأولاد هنا موي ماكوكي باسو إدريس كيلي باسو نابيا كوكي تمبايا ماندو ماندو تالا كوكي مانيو نغوري كيسايا غاندا بيكي ماكوكي وهاو مكانجي بيبلوخو بيهزي موت هنا موي ماكوكي اللامات اليوم يوم الجمعة و 11 سبتمبر 2026 ده في اللبتان الكبير هننجمينا بعد مرض البلاغ موجه للأيلة هننجمينا سار كيابي و جيماسا ولا بكان الريكويما في بيت هنا ديفين في كارتي حبينا ما بقيت من الإجليز لا بارول دي في ولا دفن الانيماسيون كمان بكون يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 في سيميتير هنا تكرة نكرر الأولاد أنا موي ماكوكي باسو إدريس كيلي باسو نابيا كوكي تامبايا ماندو ماندو تالا كوكي مانيو نغوري كيسايا غاندا بيكي ماكوكي او مكانجي بيبلوخو موت هنا موي ماكوكي اللامات اليوم يوم الجمعة في اللبتان هني هننجمينا بعد مرض البلغ ده موجه لكل الايلة هننجمينا سار كيابي وجيماسا ولا ريكيوما كمان بكون في بيت هنا الدفين ده في كارتي حبينا ما بقيت من الإجليز لا بارول دي في ولا انتر انيماسيون بكون يوم اللندي 14 سبتمبر 2026 ده في مخابر هنا تكرة داخل الاستوديو الساعة 7:55 دي بلاختنا هنا الهزن هنا اليوم أشي المراهيم الله يعفهم ويرحمهم بالجنة والأهل الله يوليهم الصبر نواصل كمان من مكانة الفن

أخرى أعزاء مستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:58 دقيقة، خلص الوقت المهدد لي انتهى. نختم البرنامج ونخلي البقال للزميل لبنان سيلا يو يواصل البرنامج بكلام فرنسي لمدة 75 دقيقة. خدمكم في مكنة الفن محمود القصرة، وأنا قدام الميكروفون حسني آدم محمد. نقول لكم أسبوع الخير، ألف خير، متابعة سعيدة لباقي برامجنا. هنا الإزالة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. افتتحت أمس أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس مجلس الشيوخ للدورة 2026، وقد تناول رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي في خطابه الافتتاحي عديد من القضايا منها قانون المالية العام 2027. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم يعود بنا إلى هذه الجزئية في ورقته التالية.
2: في خطابه رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية تناول حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يدعو خلاله أعضاء المجلس إلى دراسته واعتماد المشروع والمصادقة عليه. وقال إن مشروع قانون المالية لعام 2027 لا يعتبر مجرد وثيقة تحتوي على أرقام فحسب، بل يتخذ أهمية بارزة في سير عجلة الاقتصاد الإرشادي. وفي هذا السياق لفت رئيس مجلس الشيوخ انتباه أعضاء المجلس منذ افتتاح الدورة الثانية إلى أهمية إجازة الميزانية الجديدة والدور الذي ينبغي أن يؤديه، موضحا إلى أن دراسة مشروع الميزانية يجب أن تتمحور حول هدف واحد يتمثل في المصلحة العامة ودعم المواطنين. وبعبارة أخرى شدد الدكتور هارون كبدي إلى ضرورة أن يأخذ الأعضاء في الاعتبار أثر الميزانية المالية على حياة السكان التشاديين وعلى مسار التنمية التشادية. كما أشار رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي في خطابه إلى أن كل بند من بنود الميزانية وكل سطر من أسطرها يرتبط بالواقع الاجتماعي الملموس، فهناك مدرسة ينبغي بناؤها ومركز صحي يحتاج إلى التجهيز وطريق يتعين إنجازه وبئر ينبغي حفره ونشاط اقتصادي يحتاج إلى الدعم وشباب بحاجة إلى التكوين والتأهيل. وبهذا دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلى أخذ مختلف الرهانات والتحديات المرتبطة بقانون المالية بعين الاعتبار من أجل دعم التنمية الشاملة في البلاد.
1: عقد الفاعلين وشركاء الفنيين لقاء مع الوفد الوزاري الذي يزور ولاية وداي، وذلك من أجل وضع الإجراءات الوقائية للأضرار التي قد تنجم عن قلة هطول أمطار هذا العام. آدم أبرم إبراهيم هران.
3: جمع اللقاء الفاعلين في ولاية وداي إلى جانب ممثلي الشركاء الفنيين والماليين، حيث خصص اللقاء لتقييم الوضع المرتبط بشح الأمطار واستشراق التداعيات المحتملة على السكان، ولسيما في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. وخلال المداولات قدم مندوب الإنتاج الزراعي وممثل مندوب الثروة الحيوانية بولاية وداي عرضا حول الصعوبات التي يواجهها المزارعون ومربي المواشي جراء نقص التساقطات المطرية، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الأنشطة الزراعية والرعوية ومصادر عيش السكان. من جهتهم جدد ممثلو وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية استعدادهم لمواكبة تشاد في مواجهة هذا الوضع والمساهمة في وضع استجابات مناسبة للتحديات المطروحة. وفي كلمته أوضح رئيس البعثة وزير الدولة طاهر حامد انجلينغ أن هذه المهمة جاءت بتوجيه من رئيس الدولة بهدف في الوقوف على حقيقة الوضع ميدانيا وتقييم احتياجات السكان. وأضاف أن هذه المهمة تندرج في إطار نهج استباقي يرمي إلى تفادي حالات الطوارئ وتمكين السلطات من اتخاذ التدابير اللازمة في وقت مبكر لمواجهة التداعيات المحتملة الناجمة عن شح الأمطار في إقليم وداي. أبشى آدم إبراهيم هران للإذاعة الوطنية التشادية.
1: كما زارت البعثة الوزارية التي يقودها وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد انجلين زارت موقع تجفيف اللحوم بمدينة أبشي. حسنين عثمان علي.
4: استهلت البعثة زيارتها الميدانية بموقع لتجفيف اللحوم بمدينة أبشة وتحديدا في حي كبرتو، حيث اطلعت على سير الأنشطة والجهود المبذولة في هذا المجال. وأوضحت رئيسة اتحاد جودة أم ضيفان عثمان أن الأنشطة تسير في ظروف جيدة رغم وجود بعض الصعوبات، من بينها نقص اليد العاملة إلى جانب التحديات المرتبطة بتسويق المنتجات ونقلها. من جهتها أكدت البعثة الحكومية أن هذه الانشغالات ستخضع للمتابعة بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها في أقرب الآجال. بعد ذلك توجهت البعثة إلى الموقع الزراعي في تندو الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا جنوب شرقي مدينة أبشا، حيث وقفت ميدانيا على سير الأنشطة الزراعية والأعمال التي ينفذها المنتجون. وخلال اللقاء عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم والتحديات التي تواجههم، لا سيما الحاجة إلى حفر الآبار وإنشاء سدود أخرى وتركيب تجهيزات للطاقة الشمسية، فضلا عن توفير المعدات والوسائل الضرورية لدعم الإنتاج الزراعي وتطويره. وأوضح الشركاء أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى دعم المنتجين والمساهمة في تحسين الإنتاج وتطوير الأنشطة الزراعية. وقد حظيت هذه المطالب باهتمام البعثة التي جددت تأكيدها على متابعتها والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة الحكومة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتقييم احتياجات مختلف الفاعلين ميدانيا بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحسين الظروف المعيشية للسكان ودعم جهود التنمية في ولاية والداي. أبشا، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هنا بالعاصمة الجمانة افتتح المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد نور دردي افتتح أعمال ورشة اعتماد الخطة الوطنية لتحديث القطاع الريفي، وذلك بحضور المكلف بالبرامج بالبنك الدولي إليزي ويدراغو. زكريا يحيى زكريا.
5: اعتماد هذه الخطة الوطنية يسمح لتشاد بالحصول على التمويل من البنك الدولي. بهذه المناسبة تحدث منسق مشروع برو أجري محمد عبدالله قرومي عن هدف المشروع ودوره في تحسين جودة الانتاج الزراعي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ومكافحة التغير المناخي وزيادة الانتاجية. وأكد المكلف بالبرامج والبنك الدولي إليزي ويدراغو دعم البنك لمثل هذه المشاريع ومرافقة البلاد في ترقية القطاع الزراعي، خاصة في ظل التغير المناخي والازدياد السكاني والتحديات البيئية التي تستدعي التدخل العاجل من قبل الشركاء. وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، المدير العام للإنتاج الزراعي والتدريب محمد نور دودي قال إن وزارة الإنتاج الزراعي تسعى لترجمة توصيات الخطة الوطنية للتنمية 2030 عبر المساهمة في قطاع الزراعة والاكتفاء الذاتي، داعيا المشاركين تقديم مقترحات جيدة تسمح بتحديث خطة القطاع الريفي بكافة ربوع البلاد. يشارك في هذه الورشة حوالي 30 مشاركا من فنيين زراعيين ومعنيين بهذا القطاع.
1: ترأس وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد اجتماعا لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة في المؤسسات الصحية في تشاد. عبد الله هارون آدم.
6: تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين ظروف الرعاية داخل المؤسسات الصحية كان ذلك هو المغزى من تنظيم هذا الاجتماع الذي خصص لعرض نتائج التحقيق المتعلق بمدى الحصول على مياه صالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المؤسسات الصحية في تشاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية من الأمراض. انطلقت فعاليات هذه المناسبة بكلمة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لسيانو كاليستيني الذي أكد أهمية توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات النظافة داخل المرافق الصحية لما لها من دور أساسي في حماية صحة المرضى والعاملين في القطاع الصحي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد شدد على أهمية تحويل نتائج التحقيق إلى خطط عملية واستثمارات ملموسة من خلال إدراج احتياجات قطاع المياه والنظافة الصحية ضمن الميزانية الوطنية وخطط تطوير المؤسسات الصحية، وأضاف
7: يجب علينا في المستقبل نقيم الوضع عن المراكز الصحية بصفة عامة في تشاد، ولازم يعني نفرض قروش لإنجازات عشان كل المراكز الصحية لازم نكون الماء نظيف حتى الوباء عن الكوليرا الجدة. لو كان إنسان نظيف ما بلغ الكوليرا، عشان كده لقانا اليوم ده لقاء مهم جدا جدا.
6: هذا ويشكل نتائج هذا التحقيق أداة مهمة لتوجيه السياسات والاستثمارات المستقبلية في قطاع الصحة، أملا في ضمان حصول جميع المؤسسات الصحية في تشاد على خدمات مياه ونظافة صحية آمنة وفعالة بما يعزز جودة الرعاية ويحمي صحة المواطنين.
1: اختتم مدير الصيدلة والمختبر بوزارة صحة العامة ولقاء الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن اختتم أعمال الدورة التدريبية التي نظمت حول المخاطر البيولوجية والتطبيقية لاستخدام مختبر الاحتواء للسلامة لضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
2: على غرار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للنظام الصحي الذي وضعه المشير في مشروعه السياسي في الفقرة العاشرة والتي تخول وزارة الصحة بتحديث النظام الصحي من خلال تعزيز البنية التحتية وتوفير المعدات الطبية والقدرة الوطنية في التعامل مع التشخيص والرصد والوقاية والاستجابة الفورية للأمراض المعدية، تجيء اختتام عمل الدورة التدريبية حول المخاطر البيولوجية والإدارة التشغيلية والتنظيمية لمختبر الاحتواء للسلامة تنفيذا لهذا الغرض. وخلال العشرة أيام تبادل المشاركون بإجراء حوارات متعددة حول التطبيق العملي للاستخدام الأمثل لمختبر الاحتواء للسلامة، وقد امتلكته الوزارة مؤخرا بدعم من صندوق مكافحة الأوبئة، ويضمن سلامة الموظفين في انتقال العدوى في البيئة العملية. ويعتبر إتقان استخدام المختبر واحد من أكبر التحديات الذي يواجه النظام الصحي، لكن من خلال هذه الدورة التي نظمتها الوزارة ستعمل في تذليل اللغز والحواجز في التطبيق العملي في استخدام مختبر الاحتواء للسلامة وضمان جودة الممارسات وسلامة الموظفين في بيئة العمل. وخلال اختتام أعمال الدورة قدم المشاركون توصيات عدة موجهة إلى وزارة الصحة العامة قرأها محمد آدم كابو، منها تكثيف الدورات حول المخاطر البيولوجية، تعزيز عملية التطبيق العملي لمختبر الاحتواء للسلامة، تصعيد وتيرة الفرص ورفع كفاءات مديري المختبر، توسيع نطاق التدريب على السلامة والأمن البيولوجي على الصعيد الوطني، مواصلة تمويل التدريب على السلامة البيولوجية، تدريب الموظفين في عملية الصيانة والوقاية التصحيحية في مختبر الاحتواء للسلامة، احترام المعايير الصحية لإدارة النفايات البيولوجية. ولدى اختتامه لعمال الدورة المدير العام للصيدلة والمختبر بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتور أيوب موسى عبد الرحمن يقول إن هذه البادرة تمثل خطوة أساسية وهامة في البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض المعدية والمستعصية، ويشكل هذا الفريق أول نواة مسؤول عن التحكم في التدابير لإدارة ومنع وقوع المخاطر البيولوجية في المنشآت الصحية، ويقع على عاتق هذا الفريق مسؤولية كبيرة في تعميم الثقافة المهنية الحقيقية للموظفين من خلال القدرة التشاركية التي اكتسبوها في خلال هذه الدورة. للإشارة فإن الدورة أشرف عليها خبراء قدموا من مالي وبنين والكاميرون.
1: نظمت الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم بالشراكة مع المركز الوطني لنقل الدم، نظمت صباح اليوم مراسيم ترقية سفرائها الشباب إلى صفة سفراء كبار. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
8: الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم وشركائها ينظمون حفلا تكريميا لترقية السفراء التبرع بالدم. المناسبة شهدت عدة مداخلات من مسؤولي الجمعية والشركاء والتي ركزت حول أهمية التبرع بالدم، لأن عملية التبرع هي عملية تطوعية وإنسانية في المقام الأول، كما أنها تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح ودعم المنظومة الصحية. وأضافوا بأنهم سيسعون لإقامة المزيد من الأنشطة التوعوية وتنظيم الفعاليات التي تعزز من وعي المجتمع حول المساهمة في عملية التبرع بالدم. المدير النائب لمركز نقل الدم أبكر لول مالوم ونائب رئيس الجمعية المهنية لسلامة نقل الدم محمد أحمد أبو السكين كلاهما تطرقا إلى أهمية نقل الدم ودور الشراكة، مضيفين إلى أن نقل الدم يضمن سلامة آمنة وتوفير آمن وسليم يمكن إنقاذ حياة المواطنين بغية التخفيف عن معاناة المواطنين وإنقاذ حياتهم.
1: يقوم مستشار رئيس الجمهورية الخاص المكلف متابعة المشاريع حاضر إرجاء بجولة ميدانية إلى مركز إداري كارياري بهدف معرفة تطورات مشروع توصيل مياه إلى أمجرس، وذلك تنفيذا لتوجيهات المشير عباس بكر مصطفى.
9: المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إنيدي الشرق خاطر أرجة يقف شخصيا على مجريات مشروع توصيل أنابيب المياه من حوض كارياري إلى أمجرس بهدف معرفة وتفقد تطورات العمل والكشف عن جاهزية المعدات المستوردة لإكمال العمل الميداني. لذا قدم المستشار خاطر عرجة توجيهات صارمة لتخليص المشروع في فترة شهرين، كما لاحظ المستشار نواقصا وتأخيرا في العمل.
10: الأسكم وسرودة يمشي كويس ولا ما كويس؟ المارشال محمد إدريس ديبي هو كلفانا نيجي نشوفه الحادة مصروف ماشي كويس ولا ما ماشي علمنا بتاع كرياري ويمشي في السكان بتاع مجرس ده بيجينا شبنا ولقينا صوبات كتير الصوبات ده الشركة هو يشيل مسؤوليته.
9: من ناحية المهندسين قال الحسن جعلود مسؤول قسم المراقبة بأنهم يعملون على استيفاء واحترام الدفتر المتفق عليه.
11: من كارياري لمدينة أم جراس نحن عم نشتغل على خزانات المعالجة وإن شاء الله المشروع بيخلص على وقت قريب وبيكون داخل ضمن الخدمة.
9: كما وقف المستشار الخاص لرئيس الجمهورية المكلف بمتابعة المشاريع بولاية إنيدي الشرق خاطر عرجة على حوض كارياري منبع إنعاش وتزويد أم جرس بالمياه، مستمعا إلى شروحات المهندسين في كيفية تحليل المياه لتكون صالحة للشرب. كارياري عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.